0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

وسلمي وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرا مو جفوفه تقال

يا يا واسم الله معاكو بكاربنا يا مطاح وسمع ضحكة حرمنا يا مطاح وشابقه ونوح عينه راح راح عباس انكسر بين الوجه حسين.

شاف عمود الحديد الكل دب

حجب صوت المختني راحت الخوة الصدق من النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش بعلى طول.

حكى بصوت المختنق راحت الخوة الصدق ابن النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش بعلى طوم فرقتك كسرت عظوم ترضى خيك ينهضم يا خوي قال الحسين بحيرة وين اروح اخوة ما عندي بعد وين اروح اوراسك انطشر العمى وين اروح صاحب الزمان جدك الحسين يقول وين اروح لا عضيد ولا ولد راح والطبخ اي رجع للخيمه

بلا عمامه والتراب بشيبته للركوب قالها يا سكنة حاضري ليش عمك العباس قطعة ويا بنته عمك العباس قطعة يا منته راح شيال العلا يعني حرقوها الخيام راح شيال العلم يعني حرقوها الخيام.

صاحب الزمان يا ماي عيني يا قلبي يا عمري فدوى القلبك وعيونك اللي يبجن دمها اللي ألا ضايع.

لاي أبا عبد الله وقفتي قباله رقي بلا صبور تقل أبويا اشبيك أشوفك منكسور وباوعي الخدة وحضن على الصدور يمسح بجفه على خدة لين سطور

من ايتها صغيره عمر بجف ثقيله الصدور جدار

0: باوع لها الحسين شافها تنظر ما تنشبك حرام من صدر الحسين للصياط وللنار وللحجار اشقد حرام يحترق أصغر حجار اشقد حرام خدودها تلوح التراب اشقد حرام تشوفني بشيبي خضار راح ابار
1: عبر الاطفال تكته سكينة شبقها وراح تلقت رقية شبقها وراح دخل الخيمة العباس لك زينب

شاف زينه

البقى براسك يا زينه، البقى براسك اخونا الغالي راح.

البقى براسك يا خويا الغالي راح استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راسي على

السهم يعبر للظهر والشمير يمتنا حار احسين بيت ذاب. الشمر يصيح يصيح الشمر شي يصيح احسين بيت ذاب حتى وانا اطحن جثته. لا لا مو هسه وقت الصرخة مو هذا الشطر طحن الحسين مو صرخة اي اكو ازيد واسبي اخته وعالي

يصيح يصيح خويا خويا خويا خويا لا تجي المسرح يا ام الخدر لا تجي يضربك قبال الشمال لا تجي المصراعي يم الخدود

بالفعل يا حسين، بالفعل يا صاحب الزمان، قعدت على جسم اخوه تحكي ويا ما يحكي وياها، صاحبهم عمر بن سعد ويحكم، ابعدوها عن جسد اخيها واريحوه من المه. صاحب الزمان جاها بالرماح وبالصياط، ضربوها وهي على جسم الحسين الحاد، ما رجعوها للتل. انا اسف واعتذر احكي هالكلام هذا، بس هذا صار بكربلة بعد طيحة العباس، انكتب سبي زينة تقرب زيارة العباس، ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام، حرمة الإسلام.

عليك العباس اقرا صاحب الزمان الكسار بين بوجه الخسر انكسار راح عباس الحي انكسار

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

طار. طبعا أنا هذا الطور طلب من عندي وأنا بخدمتكم. يا سافاري تعني وريحتك

0: ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون
1: هنا
0: من كتابه
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

شبد المرض حالة والفرقة شتالة. هلا الله يوفقكم.

الذهب يوم ما شسالف لك يوم ما شسالف لك يا ابني شبد مرض حاله والفرقة سمعني بعد شبد مرض الله الله باسم العباس خد يا ابني

0: هلا موكب ابناء الحلة ما شاء الله. يما شو اسولف لك؟
1: يما شو اسولف لك؟ يا ابني يا عباس
0: شبد المراد حاله؟ فرقة شتالة
1: والفرقة شتالة
0: شبد المرد حالة
1: شبد المرد حالة والفرقة شتالة
0: يا ابني. هلا هلا ارفع ايدك.

تعب يما شا سالف لك آخر مرة المستهل يما شا سالف لك.

0: شاء الله. الله يحفظكم. أريد الكل يشارك باللطم. عزائل لأم البنين، وين أصحاب الحوائج؟ وين العدة مريض؟ اسم أم البنين ليلى. صحن أبو فاضل، هلا بيك. ارفع ايدك هلا.
1: يا بشر

حيب عبره بعباس واخوان القيضة وعالغبر بعباس واخوان القيضة وعالغبر

0: بدون جواب.
1: يا ابني يا عباس
0: الطم.
1: ما شاء الله. ضيقي وعسر قضيت باقي عمري من راحب سجاد هيبة خدري. والدهر خلصت بمارة قهري وبدال نحر ريت قطع ونحري.
0: هلا بي
1: وبدال نحر ريت قطع ونحري يا

0: وهاشم يا بني يا عباس إلي إلي يا بني يا عباس جت المنية وريدت بلش تحضرون.
1: هلا بك ما شاء الله. ما شاء الله
0: جت المنية وريدت

0: لكم يا بني يا عباس يا بني يا عباس.
1: محمد معروف الحلي ما شاء الله. هلا هلا والنعم منكم عمي.
0: جت المنية وردت بل يتحضرون
1: ما شاء الله. هلا بي
0: شايعون نعش وعلى قبري تنعون

بحفرتي واروني لما انترحوا تراب اللي حد بيدك وز

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

العلم شدا عبيد شني الحرام سوني فياي سوني بالهمة ما تنكر بالهمة ما عالشاطئ شدا عبيد شني الحرام.

بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

0: بالهمة بالهمة ما تلقى الخيام عشاط المشهورين لمن عبيد شيء الحرام سواني فيا
1: سواني فيا
0: إيه سواني فيا

اشتحن مثل السحابة يلتو طران مستحن مثل السحابة الله حجب كان بقرآنه وحجابه الله

0: طبع الشمع لو بالخراب نجتمع سوالف يا سوالف لسه بالشباب لا تبرد راس الحسين شباب صوت ليش ساكت لسه بين لا تبرد بوي راس الحسين بالهم بالهمات
1: معشق مش
0: بالهم
1: بالهمات كان خيم عشاق مش موري

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، جربة العباس عصر الغب حلقنا، جربة العباس نصر الغب حلقنا.

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

صلاة الليل أنا خويا ذكرتك كثور ما بيني وبينك نطرتك وكثور ما بالرمح حالي نظرتك ذكرتك فعيني حفر ودموعي حفرتك وشعارتك تهز وجهاني.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: الشي ما تظلو
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

أن أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي.

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أخذت الأرض زخرفها

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة.

بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

عليه السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون

جاءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب

عذابكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

أولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

المغفرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

فاصطفحن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرين

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا

عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق.

قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة

قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتدت

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل

0: الطائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
1: صدق الله.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: لن أضربك يا صغيرتي، إنها للتنبيه فقط، مثلما كانت مهمة عصا موسى في قصر فرعون، تنبه إلى قدرة الله تعالى. كانت العصا في بداية حياتها نباتا في شجرة، ثم صارت جمادا، وعندما صعدت إلى جبل الطور في سيناء تحولت إلى صورة ثالثة، صورة حية كبيرة مخيفة. ثم ارتدت إلى شكل العصا مرة أخرى ليحملها سيدنا موسى عليه السلام في يده. أدركت العصا أنها سترافق اثنين من الأنبياء، موسى وهارون، وستلعب دورها كآية مبهرة لإقناع فرعون بصدق الدعوة إلى الله.
1: لا أصدقك أيتها العصا.
2: قلت لك إنني ثعبان ولست عصا.
1: اصمتي اصمتي حتى نسمع ما يقوله سيدك موسى لسيدي هارون. شيء غريب، إذن أنت بالفعل ثعبان؟
2: نعم، وقد جئت مع سيدي موسى ليستعين بأخيه هارون الذي هو أفصح منه لسانا.
1: أخبريني، هل ينويان الذهاب إلى فرعون حقا؟
2: بالتأكيد، هذا أمر من الله لنبيه.
1: الفرعون ظالم، لا يعرف الرحمة، إنه يدعي الألوهية، فماذا تتوقعين من كافر يدعي أنه إله؟ أخاف على النبي الكريم بطش فرعون وهامان وجنودهما.
2: لن أسمح لهؤلاء الكفار أن يؤذوا نبي الله.

0: تربيت في هذا القصر يا موسى، ولكنك ناكر للجميل. لقد كنت تنكرني دائما، أنت لم تعترف بي يوما واحدا كإله. أنت لا تؤمن بألوهيتي يا موسى، أليس كذلك؟ اعترف. ماذا تقول؟
1: هل أنت أصم؟ يقول لك إنه يؤمن بالله رب العالمين.
0: وما رب العالمين؟
1: بدأ في المجادلة.
2: هذه طريقته دائما.
0: اسمع يا موسى، أنت تقول كلاما غير مفهوم. أنا أسألك عن ربك فتجيب رب السماوات والأرض وما بينهما. ألم تعرف بأنني أنا الإله هنا؟ هل لكم من إله غير يا هامان؟
3: لا لا يا سيدي ومولاي.
0: هل سمعت؟ أنت مصر على أن هناك إلها غيري. أنت إذن مجنون.
4: سيدي الفرعون، إن الجنون يعفيه من مسؤولية العقاب على جريمته السابقة.
0: معك حق، معك حق يا هامان. صحيح أنك قبل سنوات قتلت رجلا وهربت، ثم أنك اتخذت إلها غيري. ما عقوبة هذه الجريمة يا هامان؟
3: السجن مدى الحياة يا مولاي.
0: هل سمعت يا موسى؟ لأجعلنك من المسجونين.
5: ماذا يقول؟ إنني لا أتبين كلامه.
3: يقول: أولو جئتك بشيء مبين. يدعي يا مولاي أن لديه برهانا على وجود الإله الذي يتحدث عنه.
0: أنا لا مانع لدي، أرنا هذا البرهان.
1: الآن جاء دوري.
6: أيها الحراس، أيها الحراس،
5: هل رأيت؟
3: سيد الفرعون، هذه حيلة من حيل السحرة. إن في مصر عشرات السحرة يستطيعون تحويل العصا إلى حية.
5: تقول إن لديك حيلة أخرى؟ ما هي؟
3: ما هذا النور الأبيض؟ ما هذا؟
5: كأنما الشمس والقمر دخل معا إلى جدران قصري. هل هامان، هل هذه حيلة أخرى من حيل السحرة؟
3: لا، لم أسمع بها.
5: والعمل؟
3: نحتاج إلى وقت للتفكير.
0: اسمع يا موسى، سنتقابل مرة أخرى. أنا أريد وقتا لأفكر في كلامك. ها؟

0: ألم يتناول سيد الفرعون الإله طعام الإفطار؟
1: لا أجد في نفسي الرغبة في أي طعام أو شراب يا همان.
0: يمكننا سجن موسى.
1: هذا لن يمنع دعوته من الانتشار.
0: هل نتخلص منه؟
1: لا لا لا لا لا، بل اسمعني جيدا. أريد أن تبني لي صرحا عاليا حتى أصعد إلى السماء وأشاهد هل هناك إله لموسى أم لا.
0: عظيم، إن لدينا أعظم البنائين على الأرض. سيكون الصرح جاهزا في خلال شهور قليلة.
1: أريده في يومين على الأكثر. هيا هيبدأ في التنفيذ فورا.
2: إن سيد الوزير يمزح بالتأكيد.
0: منذ متى وأنا أمزح معك يا كبير المهندسين؟
2: كيف يا سيدي أبني صرحا يصل إلى السماء في أيام قليلة؟ إن مثل هذا الارتفاع الشاهق يحتاج إلى أساس قوي في الأرض، ويحتاج أيضا إلى...
0: لا تزعجني بتفاصيل عملك. إن فرعون حريص على إتمام هذا الصرح بأسرع وقت،
2: ولكن البناء سيتكلف كثيرا من المال.
0: هذا لا يهم، أنفق كما تريد على أن تنتهي من البناء سريعاً.

0: تفضل تفضل.
1: هل أنت متأكد أنه سيتحملنا؟
0: الصرح لم يصمم لصعود ثلاثة أشخاص، إنه لشخص واحد فقط. أستأذنك في الهبوط.
1: إنه يهتز أمان، أنا أخاف أن يسقط.
2: مولاي العظيم، سأهبط أنا أولا وأنتظر جلالتكم أسفل الصرح.
1: لا لا لا لا لا لا، انتظر انتظر انتظر أيها انتظر. هل ستتركني أموت هنا؟
2: يا مولاي، أنت إله عظيم تستطيع أن تحمي نفسك، أما أنا فمجرد شخص عادي.
1: وأنا أنا شخص
3: أشعر باختراق، الهواء يتناقص، كلما صعدت لأعلى أنا لا أجد آلهة، لا أجد آلهة. يكفي هذا، وإلا سقطت وانكسرت رقبتي. يكفي هذا، يكفي هذا.
1: إنه يقذف عصا على الأرض فتتحول إلى ثعبان كبير ومخيف.
4: هذه حيلة بسيطة يا سيد الفرعون، نستطيع أن نجاريه فيها.
5: هي مجرد خداع نظر تسترهب أعين الناس.
6: عظيم عظيم، انتهت المقابلة.
4: معذرة يا مولاي، رغم بساطة الحيلة ولكنها تحتاج إلى تركيز وإلى عصي وحبال من نوع معين، وثمنها باهظ هذه الأيام.
5: ماذا تقول أيها الأحمق؟ أنت في حضرة الفرعون، بالتأكيد أنه سيمنحنا الكثير من المال.
4: أردت فقط أن أتأكد من مسألة الأجر.
1: سأعطيكم ما تطلبون من أجر، وأجعلكم أيضا من المقربين لي.
5: شكرا يا مولاي، نكتفي بالأجر.

0: هذا يا موسى ترتدي نفس ملابسك الفقيرة التي ارتديتها بالأمس؟
1: يبدو يا مولاي أنه لا يملك غيرها.
0: ويدعي أنه رسول من عند الله، لماذا يترك إله موسى نبيه فقيراً؟
2: هل استدعانا هذا المغرور ليسمعنا تفاهاته؟
3: يسخر من فقر سيدي موسى، بينما الغنى فتنة من الله والفقر ابتلاء منه.
2: ليت سيدي يلقيني من يده فأؤدب ذلك الفرعون.
4: اسمع يا موسى، لقد بحثنا فيما تدعيه. أمرت ببناء صرح عال وصعدت إلى السماء ولم أجد إلهك، وأنت في نظري الآن مجرد سحر.
1: لعله يريد استعراض حيلته الساذجة في تحويل العصا إلى ثعبان.
4: سأجمع السحرة وأتحداك، حدد أنت المكان والزمان.
5: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: أمامنا، لماذا لا يبدأ العرض؟
6: سيبدأ حالا يا مولاي. لقد سأل السحرة موسى هل يبدأ بإلقاء عصا أم تكون البداية منهم، فقال لهم بل ألقوا.
0: يبدو أنه مرتبك وخائف من كثرة العدد.

0: الآن جاء دورك يا موسى.
1: أنا رأيت. ما هذا؟ كيف يحدث؟
2: هذا ليس سحراً، إنها معجزة من الله. آمنت برب موسى وهارون.
3: كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم؟ أنا الذي أدفع لكم أجرتكم، إنه لكبيركم، كبيركم الذي علمكم السحر.
1: كفاك غروراً أيها الفرعون.
3: سأعذبكم، سآمر بقطع أيديكم وأرجلكم، ثم أصلبكم في جذوع النخل حتى تموتوا موتاً بطيئاً.
2: افعل بنا ما شئت، ليس لك كلمة مسموعة إلا في هذه الحياة الدنيا.
1: ربما يغفر الله ذنوبنا بهذا العذاب.
3: هامان، مر الجنود بالقبض على جميع السحرة وتعذيبهم دون محاكمة. سنحاكمهم بعد التعذيب.
0: لك الطاعة يا سيدي.
4: ليتني آكل لسان الفرعون الكافر، ولكن للأسف أمرت بأكل العصي والحبال فقط.
0: كل شيء كما أمرت يا سيدي. بدأ تعذيب السحرة وهم جميعا مقيدون إلى جذوع النخل، إلا من فر منهم مع موسى وهارون.
3: ماذا؟ هل فر موسى وهارون؟
0: لا زالوا في أول الطريق يا مولاي.
3: ولماذا لم تمنعهم يا هامان؟
0: أنتظر أوامرك يا سيدي.
3: اجمع الجنود فورا، أريد الجيش بأسره وسأقوده بنفسي.
5: قالوا يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. صدق الله العظيم.
6: انطلق جيش الفرعون يطارد سيدنا موسى عليه السلام ومن معه. كان أكثر الفرين من بني إسرائيل من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز. وبطبيعة الحال استطاع جنود فرعون وهامان الأقوياء أن يلحقوا بهم وحاصروهم أمام شاطئ البحر. كان البحر أمام بني إسرائيل والعدو من خلفهم، وتسرب اليأس إلى قلوب أكثرهم. لكن سيدنا موسى عليه السلام طمأن أتباعه قائلا، إن معي ربي سيهدين. واقتربت خطوات جيش الفرعون أكثر، وزاد إحساس بني إسرائيل بالخطر. لكن جدتك عصا موسى كان لها دور كبير فيما سيأتي من أحداث.

0: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.
1: عمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
4: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
5: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
6: الثورات التي تلتها آثار كربلاء في التاريخ.

في اللحظة التي استشهد فيها الحسين في كربلاء لم تكن تلك اللحظة نهاية لرحلة مقاومته فقط، بل كانت بداية لحركات وموجات من الثورات التي تجسد روح كربلاء في قلب كل شعب في كل عصر. كربلاء لم تكن مجرد مجزرة، بل كانت حافزا لكل من يسعى إلى العدل والحرية في وجه الطغيان. كيف تأثرت الثورات بعد كربلاء، وكيف أضحت روح الحسين رمزا للمقاومة في وجه الظلم؟ أثر كربلاء في الثورات الشعبية. منذ ذلك اليوم المأساوي في كربلاء، الروح الحسينية لم تكن حكرا على الأفراد أو الأزمنة التي تلت مقتل الحسين، بل كانت شرارة لإشعال الثورات ضد الظلم في مختلف أنحاء الأرض. الحسين لم يكن يطالب بملك ولا منصب، بل كان يريد أن يحمي القيم الإنسانية. وتتوالى الثورات التي قامت مستلهمة من نهضة الحسين، من نهضة كربلاء. فقد أدرك الناس أن الدماء الطاهرة التي سفكها الظالمون في كربلاء كانت بداية لمعركة أكبر من كل معركة، معركة الحق ضد الباطل، معركة العدل ضد الظلم. ثورات إسلامية. مرت الثورات الإسلامية التي اندلعت في فترات لاحقة وكأنها امتداد طبيعي لرسالة الحسين في الرفض للظلم. نذكر أن الثورة العباسية التي طاحت بالأمويين كانت تتغذى على روح كربلاء، فالمعارك ضد الظلم الأموي لم تكن فقط دافعا لتحقيق السلطة، بل كانت سعيا إلى تحقيق العدالة التي سعى إليها الحسين. الثورة الفاطمية كانت أيضا إحدى الثورات التي تأثرت بالروح الحسينية في سعيها إلى إعادة بناء الأمة من أجل العدالة. إن شعار يا لثارات الحسين كان يتردد في قلب الثوار، وكان يلهمهم لتوجيه سهامهم إلى الظلم والطغيان الذي اجتاح الأمة.

ثورات في العالم العربي. لقد كانت الثورات العربية في القرن العشرين مثل ثورة 1919 في مصر وثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي مجرد امتداد لروح المقاومة التي ولدتها كربلاء. الثورة الجزائرية على سبيل المثال كانت صراعا من أجل الحرية، وقد تجسد في هذه الثورة النضال ضد القوى الاستعمارية تماما كما كان الحسين قد ناضل ضد قوى الظلم في زمنه. الانتفاضات الفلسطينية التي اندلعت أيضا ضد الاحتلال الإسرائيلي حملت في أيديولوجيتها الكثير من روح كربلاء. كان الرفض للظلم والتضحية من أجل الأرض والشعب جزءا لا يتجزأ من روح كربلاء. أصبح الحسين رمزا لكل مقاوم وخيار الموت من أجل الكرامة والحفاظ على الهوية. الثورات المعاصرة. وعندما ننتقل إلى الثورات المعاصرة نجد أن روح كربلاء لا تزال حاضرة في الثورة الإيرانية التي نجحت في إسقاط النظام الملكي في عام 1979. كانت كربلاء مثالا حيا لشجاعة الثوار وتمسكهم بالعدالة على الرغم من الظروف الصعبة. وكان الإمام الخميني قد ذكر أن الثورة الإسلامية مستلهمة من مبادئ الحسين في رفض الظلم ومقاومة الاستبداد. أما في الربيع العربي فقد أثيرت الروح الحسينية لدى الشعوب التي قامت ضد الأنظمة الاستبدادية في مصر وتونس وسوريا وغيرها من البلدان. كان شعار يا لثارات الحسين يتردد في الميادين معلنا عن رفض الظلم والفساد والتضحية من أجل الحرية. كما كانت الدماء التي أريقت في تلك الثورات تذكرنا بتلك التي سفكت في كربلاء. كربلاء شعار لكل ثائر. كربلاء لم تكن مجرد مجزرة بل كانت رسالة للأجيال، رسالة لكل من يسعى إلى العدالة في وجه الظلم. كانت روح الحسين تنبض في كل ثائر يرفع شعار الحق ويواجه المستبدين ويدافع عن الحرية والمساواة. أصبح الحسين رمزا عالميا يحتذى به في مقاومة الظلم أينما كان. كربلاء لم تنتهي في يوم عاشوراء بل بدأت هنالك. بدأ الحسين المسير ولم ينتهي مسيره إلا وقد زرع في قلب الأمة الإسلامية فكرة الثورة على الظلم. روحه لا تزال تلهم كل الأحرار في العالم وكل من يحلم بعالم أكثر عدلا في الحياة. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مع الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

بعيونه بالخدمة للفخر نبراش للفخر نبراش مرحبا ما شاء الله مرحبا بعباس شعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي

هلا هلا مرحبا حسن الخيام الحصين حسن الخيام ساق انتصار الحسين ساق انتصار الحسين.

0: شويه اثقل.
1: عباس ومهار.

0: حصن الخيام الحسين، حصن الخيام الحسين، ساق انتصار الحسين،
1: ساق انتصار الحسين،
0: حصن
1: الخيام الحسين.
2: أنت ما تستعلم فرضي،
1: ساق انتصار

للفخر نبراش للفخر هلا هلا بيك ما راح زياد رضا الكعب يا غاتي الله يبارك فيك الله يحفظك ما صاح يوما للحسين غير مولاه

صاح يوما للحسين غير مولى، وعندما طاح وجرح العين أدمى يسراه لم تبق ولا في اليوم.

هذه تنتظر حصولهن هذا الذي تنتظر حصوله الناس فزينب بخدرها من غير حراس عند الحسين ما

راس مرحب هلا والجيش عب يوم ناب الفضل هو نفس لوداكا يوم ناب الفضل هو نفس لوداكا عباس ما أدراك ما العباس إيمان بسيفه وقلبه زلزل الميدان وموقف ذاك له أصبح العنوان هذا بعين الزاد.

اللي هو نفسه الهدى كان عباس وما أدراك ملعب

0: في محافظة بابل.
1: شارك أعضاء الارتباط في جامعة المستقبل في أعمال المؤتمر النصف السنوي لنقابة المهندسين العراقية فرع بابل الذي يقيم في محافظة السليمانية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمهندسين من مختلف المحافظات. واستعرض ممثلو الجامعة أبرز الإنجازات الأكاديمية ودور الحاضنة التكنولوجية في دعم الابتكار وريادة الأعمال إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج التقنية الحديثة. كما أكدوا أهمية برامج التعليم المستمر والدورات التدريبية في تطوير مهارات المهندسين والخريجين وموائمتها مع متطلبات سوق العمل. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز حضورها العلمي وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المهنية وخدمة مسيرة التنمية المستدامة في العراق. ترأس مدير الإشراف العلمي والأكاديمي في جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري لجنة مناقشة رسالة ماجستير في الكلية التقنية المسيب بجامعة الفرات الأوسط التقنية. وتناولت الدراسة تطوير خرسانات المساحيق التفاعلية باستعمال مسحوق الزجاج ومخلفات المونة بدائل جزئية للإسمنت والرمل الطبيعية. وأظهرت النتائج إمكانية تحسين الخواص الميكانيكية للخرسانة وتقليل الأثر البيئي مع الحفاظ على كفاءة الأداء الإنشائي. وشهدت المناقشة حواراً علمياً معمقاً حول منهجية البحث ونتائجه، فيما قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الباحثة بشرى غانم سالم درجة الماجستير بتقدير امتياز. ويجسد هذا الدور المكانة العلمية المرموقة لأساتذة جامعة المستقبل وإسهامهم في دعم البحث العلمي والدراسات العليا في العراق. أعلنت وزارة الدفاع العراقية الإطاحة بعصابة متخصصة بالإتجار بالبشري في محافظة بابل وإلقاء القبض على 6 من المتهمين بينهم 4 نساء خلال عملية أمنية نفذت في مركز مدينة الحلة. وذكرت الوزارة أن العملية نفذت من قبل قوة مشتركة من مفارز الاستخبارات والأمن في بابل بالتعاون مع قسم مكافحة الإتجار بالبشر، استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية أصولية. وأضافت أن الكمين المحكم أسفر عن ضبط المتهمين بالجرم المشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وفقا للقانون. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنمية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي، تشهد محافظة بابل استمرار عمليات إطلاق الإصبعيات السمكية ضمن مشروع وطني يستهدف رفد المسطحات المائية في محافظات الجنوب بمليون إصبعية بالتعاون بين وزارة الزراعة والجهات المختصة بالمنتجات السمكية بهدف دعم المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: في خطوة تعكس التزام الحكومة بحماية وتنمية الثروة السمكية، تتواصل في محافظة بابل عمليات إطلاق الإصبعيات السمكية ضمن مشروع وطني تنفذه وزارة الزراعة، ويهدف إلى رفد المسطحات المائية في محافظات الجنوب بمليون إصبعية سمكية. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية بالمنتجات السمكية بهدف زيادة المخزون السمكي وتحقيق التوازن البيئي، فضلاً عن دعم قطاع تربية الأسماك وتعزيز الأمن الغذائي. رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك في العراق الأستاذ أياد الطالبي متحدثاً.
3: اليوم سنعيد هذه المساحات المائية بالأسماك العراقية والمتنوعة، وبالتالي سنجعل الاقتصاد السمكي العراقي كبير جدا ونعيده كما كان سابقا.
2: ويؤكد مختصون أن إطلاق الأصبعيات يسهم في تعويض النقص الحاصل في أعداد الأسماك نتيجة الصيد الجائر والتغييرات البيئية، كما يساعد على استدامة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة الموارد المائية. ويأمل العاملون في هذا القطاع أن تسهم هذه المبادرات في دعم الصيادين والمربين وزيادة المعروض من الأسماك في الأسواق المحلية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويحد من الاعتماد على الاستيراد، والحديث للمستشار العلمي لجمعية منتجي الأسماك الدكتور سعد المعموري.
4: بتوجيه من هيئة المستشارين بالأمانة العامة من مجلس الوزراء، ستقوم بإطلاق 200 ألف إصبعية من أسماك الكارب في منطقة سدة الكوت، بسبب التلوث العالي اللي مر به قبل فترة. يعني سدة الكوت فقدت خزين عالي من الأسماك بهاي المنطقة على حوض نهر دجلة، فلذلك أنه راح يصير في التكييف معين حتى ينقل الإصبعيات أنه من منطقة محافظة بابل منطقة المحاويل إلى سدة الكوت إن شاء الله، وراح نزرع هناك 200 ألف، ومستمر العملية لأنه أريد نوصل عدد تقريبا مليون إصبعية.
2: وتبقى مشاريع تنمية الثروة السمكية من الخطوات المهمة نحو حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: لمواجهة نبات اجتاح الأنهر وأعاق جريان المياه وهدد التنوع البيئي، انطلقت من محافظة بابل حملة وطنية لمكافحة زهرة النيل بمشاركة وزارتي الموارد المائية والزراعة ومحافظات بغداد ووسط والديوانية، ضمن خطة تستهدف الحد من انتشار هذا النبات وحماية الموارد المائية. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمال.
5: تحولت زهرة النيل خلال السنوات الأخيرة من نبات دخيل إلى أزمة حقيقية تهدد الموارد المائية والنظام البيئي بعد انتشارها الواسع في عدد من الأنهار والجداول، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى التحرك لمواجهتها عبر حملة وطنية واسعة انطلقت من محافظة بابل بمشاركة محافظات بغداد وواسط والديوانية وبتعاون بين وزارتي البيئة والموارد المائية. ويقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان الفيحان أن هذه الحملة تستهدف إزالة زهرة النيل وما خلفته من ملوثات ومخلفات في المجاري المائية، حفاظا على البيئة وضمانا لاستمرار انسيابية المياه.
6: انطلقت الحملة من محافظة بابل، تشترك بالحملة أربع محافظات بغداد وواسط والديوانية وبابل. اهتمام كبير جدا من وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة في تهيئة سبل نجاح هذه الحملة. طبعا يشترك معنا فرق تطوعية في هذه الحملة، نقدم لهم الشكر الجزيل على هذه المبادرة ومشاركتهم واهتمامهم بمكافحة زهرة النيل، أيضا من خلال المباحثات التي جرت مع معالي وزير الموارد وعدنا خير بوجود خطة وطنية لمكافحة زهرة النيل، إن شاء الله ستباشر عملها في هذا الأسبوع، ونحاول أن نوصل إلى مرحلة جيدة من حد من خطورة هذه الزهرة.
5: وزارة الموارد المائية تؤكد إن الحملة تمثل بداية لجهد أوسع في مواجهة هذه الآفة البيئية، حيث يشير وزير الموارد المائية مثنى التميمي إلى أن الدعم الذي وفره مجلس النواب والمشاركة الفاعلة من وزارة البيئة والفرق التطوعية منح الوزارة دافعا أكبر لتوسيع عمل المكافحة في مختلف المحافظات، مؤكدا أن دوائر الوزارة مستعدة بشكل كامل لتنفيذ عمليات المعالجة والاستمرار بها بما يسمو في الحد من انتشار زهرة النيل وحماية الموارد المائية.
7: احنا حقيقة من خلال هذا الاهتمام من مجلس النواب العراقي زيدنا عزم على أنه هذه الحملة إن شاء الله ستكتمل بشكل جيد. مرافقة السيد معالي وزير البيئة للاطلاع على الواقع البيئي لهذه المحافظة أيضا يعطي دعم كبير لهذه الحملة. أنا أعتقد اليوم حتى الفرق اللي تطوعت بمشاركة الوزارة ومشاركة كل الجهات بالنسبة للقضاء على هذه الزهرة أيضا يمثل ظاهرة جيدة للخلاص من هذه النبتة. إن شاء الله كوادر وزارتنا على استعداد كامل، دوائرنا في المحافظات معنية بشكل مباشر.
5: جهود حكومية ونيابية ومجتمعية تتوحد في مواجهة زهرة النيل بعد أن تحولت إلى تهديد مباشر للبيئة والموارد المائية، فيما يبقى نجاح الحملة مرهونا باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتوسيع أعمال المكافحة لمنع عودة انتشار هذه الآفة من جديد. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الأستاذ عدنان فيحان الدليمي زيارة ميدانية إلى مشروع مجاري الحلة الكبير للإطلاع على سير الأعمال الجارية ولا سيما أعمال صب القالب الجانبي في منطقة حي المعلمين، ورافقه محافظ بابل الحقوقي علي تركيا جمالي في جولة ميدانية لمتابعة نسب الإنجاز وآلية التنفيذ مع الكوادر الهندسية والشركة المنفذة. وأكد الجمالي أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد لإنجاز المشروع. من جانبه أشاد الدليمي بمستوى العمل والجهود المبذولة، مؤكدا دعمه للمشاريع الخدمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي محافظة بابل.
0: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن زيارته إلى واشنطن تهدف إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية. وقال الزيدي في تدوينة له على منصة إكس: نتوجه اليوم إلى واشنطن على رأس وفد حكومي واقتصادي عازمين على ترجمة متانة العلاقات العراقية الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية تفتح أفاقا أوسع للتعاون في الطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي وشراكات التمويل. وأضاف أن هدفنا واضح، وهو استقطاب الاستثمارات ونقل الخبرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية ويرسخ مكانة العراق شريكا موثوقا وعنصرا فعلا في استقرار المنطقة وازدهارها. وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي باتخاذ إجراءات نيابية لمتابعة حادثة استشهاد أحد الصيادين العراقيين. وذكر مكتبه الإعلامي أن فيحان كلف لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة قائد القوة البحرية للإطلاع على تفاصيل الحادثة، كما وجه لجنة العلاقات الخارجية باستضافة وكيل وزارة الخارجية لبيان الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المتخذة بشأنها. وشملت التوجيهات إرسال وفد نيابي إلى محافظة البصرة لتقديم واجب العزاء لعائلة الصياد الشهيد. وأكد فيحان أن مجلس النواب يتابع القضية باهتمام بالغ بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سيادة العراق ومصالحه الوطنية. تتجه الدورة البرلمانية 6 إلى تعزيز دورها الرقابي والتشريعي من خلال حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة ملفات تمس حياة المواطنين ومواصلة مكافحة الفساد. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي التميمي أن اللجنة تعمل على إعداد مقترح قانون السكن الأول الذي يلزم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتوفير سكن أول لكل عائلة عراقية على أن يعرض قريبا أمام الرأي العام. وأكد التميمي استمرار مجلس النواب في تفعيل أدواته الرقابية عبر الاستجوابات والأسئلة البرلمانية واستضافة المسؤولين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات فساد جديدة من بينها ملف الموانئ، فضلا عن مراجعة ملفات تعود إلى حكومات سابقة. وشدد على أن المجلس سيواصل أداء واجبه في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وفق القانون. أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر استرداد 375 كيلوغراما من الذهب ضمن إجراءات التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح أن العملية نفذت بالتنسيق مع أقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حيث جرى استرداد 375 كيلوغراما من الذهب فضلا عن ضبط 17 كيلوغراما في قضية تحقيقية أخرى. وأضاف أن الكميات المستردة سلمت إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي في إطار الجهود الرامية إلى استرداد الأموال المستحصلة من الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
0: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
1: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأمريكي، محملة واشنطن مسؤولية نقض الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران تثمن مواقف الشعوب التي عبرت عن تضامنها وشاركت في تشييع السيد علي الخامنئي، مؤكدا أن الشعب الإيراني واجه تحديات كبيرة وظل متمسكا بصموده وكرامته. وأضاف أن طهران تضع المطالب الشعبية الداعية إلى الثأر لدماء خامنئي ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن بلاده ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لتوثيق ما وصفته بالجرائم المرتكبة والعمل على تحقيق العدالة للشعب الإيراني. وشدد بقائي على أن إيران ستواصل مساعيها في هذا الاتجاه، مؤكدا أن مذكرة التفاهم انتهت فعليا بسبب ما عدته خرقا أمريكيا واضحا لبنودها. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق بين إيران والولايات المتحدة قد يؤدي إلى كارثة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان أن غوتيريش جدد دعوته إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات خطيرة قد تطال شعوب المنطقة والأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي. وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التوتر الأخير بين واشنطن وطهران في وقت شهدت فيه الأيام الماضية تبادلا للهجمات بين الجانبين، شمل ضربات أمريكية على أهداف داخل إيران وردودا إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة. أكد الناطق العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثيين أن الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد. وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع في تصريح أن الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد، وكانت غارات جوية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع استمرار تحليق طائرة إيرانية في طريقها إلى المطار رغم تحذيرات حكومة عدن من انتهاك الأجواء. ودعت وزارة الدفاع اليمنية في حكومة عدن جميع المدنيين والعاملين إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي والابتعاد عن محيطه فورا، محذرة من المخاطر الناجمة عن استمرار استقبال الرحلات التي قالت أنها تمثل خرقا للأجواء اليمنية.
0: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
1: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم الثلاثاء صحوا إلى صحو مع بعض السحب المتفرقة مع استمرار تأثر البلاد من منخفض الحراري الموسمي، ما يبقي الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة مسببة تصاعدا خفيفا إلى متوسط الشدة للغبار في بعض المناطق المكشوفة، فيما تبقى الرؤية الأفقية جيدة بشكل عام. أما في محافظة بابل فسيكون الطقس صحوا ومشمسا طوال ساعات النهار مع أجواء شديدة الحرارة، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 47 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى قرابة 31 درجة مئوية. وينصح المواطنون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، لا سيما مع استمرار موجة الحر التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.
0: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. باشر منتخب الشباب لكرة القدم أولى وحدته التدريبية في معسكره المقام على ملعب المدينة الرياضية في البصرة بقيادة المدرب أحمد صلاح، ويأتي المعسكر في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما. وأوضح اتحاد الكرة أن المعسكر سيستمر لغاية 24 من الشهر الحالي، وبعد ذلك سيتوجه المنتخب إلى تايلاند للمشاركة في منافسات المجموعة السادسة، وتضم المجموعة كل من تايلاند المضيفة والإمارات وتركمانستان إلى جانب العراق. وصف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن نتائج المنتخب الوطني لكرة السلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بأنها صادمة، وأكد أن ما حصل يمثل سابقة خطيرة تعد بمثابة زلزال يعصف بالسلة العراقية، وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية ستضع استراتيجيتين آنية ومستقبلية لمعالجة أسباب التراجع، وشدد على أن السلة العراقية تملك تاريخا حافلا بالإنجازات ولم تشهد مثل هذه النتائج سابقا، وبيّن أن جميع الأطراف المعنية ستخضع للتقييم والمحاسبة عند ثبوت التقصير بعد خسارة المنتخب جميع مبارياته أمام الأردن وسوريا. اختتم الاتحاد العراقي للكبادي في الديوانية منافسات نهائيات بطولة أندية العراق بمشاركة عدد من أندية المحافظات، وأكد رئيس الاتحاد كريم عبيد أن البطولة شهدت منافسة قوية وأسهمت في اكتشاف مواهب جديدة لرفد المنتخبات الوطنية، كما أشار إلى الاستعانة بمدرب أجنبي لمتابعة اللاعبين واختيار العناصر المتميزة. من جانبه أوضح الاتحاد الفرعي أن البطولة أقيمت بمشاركة 5 أندية وشهدت مستويات فنية جيدة، وفي المباراة النهائية توج نادي الأسايش باللقب بعد فوزه على نادي مصاف الجنوب بنتيجة 43 نقطة مقابل 25. عالميا، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الفيفا سيدرس مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا، وأوضح أن الملف سيناقش داخل اللجان المختصة بعد انتهاء النسخة الحالية من البطولة، وتعد نسخة 2026 أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا بعد أن كان العدد 32، ومن المقرر أن تنظم نسخة 2030 بالشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال مع مباريات احتفالية في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي. في المقابل جدد رئيس اليوفا ألكسندر تشيرفين رفضه للمقترح واعتبره فكرة غير مناسبة. نفى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب خلفا لديدي ديشامب، وأكد أن الإعلان عن المدرب المقبل سيتم بعد انتهاء مشوار فرنسا في كأس العالم 2026، وأوضح أن الاتحاد لا يرغب في التسرع ما دام المنتخب مستمرا في المنافسة على اللقب، كما نفى أن يكون قد ألمح سابقا إلى اسم زين الدين زيدان مشيرا إلى أن تصريحاته فسرت بشكل خاطئ، وبيّن أن قرار رحيل ديشامب كان شخصيا رغم إمكانية تجديد عقده قبل إعلانه إنهاء مسيرته بعد المونديال. أخيرا، أبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي حماسه الكبير لمواجهة إنجلترا في نصف النهائي كأس العالم 2026، وقال إنها المرة الأولى التي يلعب فيها أمام الأسود الثلاثة ليصبح المنتخب الإنجليزي الرقم 63 في مسيرته الدولية، ووصف ميسي إنجلترا بأنها قوة كروية كبيرة ومنافس مثير في البطولات الكبرى، وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني سيستفيد من فترة الراحة للاستعداد بعد الجهد الكبير الذي بذله في الأدوار السابقة، ويملك ميسي رصيدا يبلغ 205 مباريات دولية مع الأرجنتين سجل خلالها 125 هدفا وقدم 64 تمريرة حاسمة.
1: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تشارك في مؤتمر نقابة المهندسين العراقية بالسليمانية. الإطاحة بإصابة إتجار بالبشر في بابل. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يطلع على سير العمل في مشروع مجاري الحلة الكبير. الزيدي زيارة واشنطن تهدف لشراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية. القضاء يسترد 375 كيلوغراما من الذهب. والخارجية الإيرانية تعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

شبر سينبت عود تريح.

لقد كنت

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

0: عفيت أرض وسماء.
1: مرايا عاشوراء.
0: أخذني للعزاء وخلي أخذني للعزاء.
2: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الأكارم أينما تكونوا، سنكون معكم اليوم في برنامج مرايا عاشوراء، والذي يرافقكم فيه حيدر الشلبي في الأعداد وسمر، وأنا أزهار الكندي في التقديم، وعرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة.

عندما يبكي الطريق من وجع الزهراء، طريق سبايا الحرية أمام أبواب الطغيان. أيها الطريق، هل لك أن تبكي؟ هل تعرف معنى أن تمشي الأرواح فوقك للأقدام؟ هل تعرف حرارة الدمع حين يسقط من وجنتين مقدستين في منتصف اللهيب؟ أيها الطريق، هل تشعر بالضلع المكسور حين تمسه الخطى؟ هل تفهم ما معنى أن تسير الزهراء بين الظلم والخذلان؟ أنا الطريق، أنا ذاكرة الجراح ونبض الحكاية وتراب المأساة. وهذه الحكاية ليست عن مسير عابر، بل عن مسير أبدي، عن وجع يمشي حتى اليوم.

0: في المدينة حيث كانت كل حبة تراب تحفظ خطى محمد صلى الله عليه وآله. مشت الزهراء ولم يكن مشيها مشيا عاديا، بل كان موكبا حزينا يذرف من العظمة ما لا تحصيه الكلمات. مشت مولاتي الزهراء لا إلى الناس بل إلى الجدران، تشتكيها إلى الصمت وتناجيها حين خانت الوجوه. أهكذا يكافأ رسول الله؟ أهكذا تداس الوصية؟ أما استحييتم من الله؟
1: سنوات مضت والزهراء رحلت، لكنها ما غابت، صوتها بقي في ضمير الحق، لكن القوم ما فهموا. كبر الأولاد وكبر معهم الظلم والخذلان والغدر، حتى وقف مولانا الحسين عليه السلام على مفترق الوجع، فاختار ألا يصمت كما فعلوا، اختار أن يعيد الطريق إلى الحياة. أنا الطريق، أنا الطريق الذي مشت عليه رؤوس الأحرار مرفوعة على الرماح، أنا الطريق الذي مشى عليه الحسين عليه السلام نحو الموت بكرامة، أنا الطريق الذي شقه صوت علي الأكبر وهو يصرخ عطشان يا أبتاه ويغرق في دمه. وحين انتهت كربلاء لم تنتهي القصة، بل بدأت رحلة الوجع الآخر.

شمير شمسة ومن قاطع شراييني.

0: حين سقط الحسين لم تسقط القضية، بل حملتها النساء لا على الأكتاف بل على الرؤوس والقلوب. زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة بنت الحسين كن نساء لكنهن ماشين كالثورات. يا طريق، يا طريق، لا تبكي علينا، ابكي، ابكي على أمة لم تعرف بعد من نحن، ابكي على رجال خذلونا وعلى صدور سحقت، ابكي على خيام أحرقت وأطفال ذبحوا عطشا. لكن لا تبكي علينا، نحن بنات النبوة، نحن من تحمل الجراح ونمشي من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، حيث كان الطريق طويلا ولكنه كان أصدق من التاريخ.
1: في قصر يزيد هناك، وحيث الوجوه مدخمة والأرواح متعفنة والقلوب كالصخور، وقف زينب لا بعباءة الألم بل بكساء الفخر. أنا الطريق الذي حمل جراحها سلام الله عليها، أنا الطريق الذي سمع صرخة رقية، أنا الطريق الذي اهتز حين نادت الصغيرة أين أبي. يا يزيد، كد كيدك، أسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. أما رأيت كيف فضح عرشك برؤوسنا؟ هل يصدق إن امرأة مقيدة مجردة من سند مكلومة وقفت فأربكت ملكا، وقفت أمام الطغيان، وهنا ولدت الحرية.
2: ارتجى حفيد آكلة كبد الحمزة، كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف، وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
3: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
3: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.

0: الطريق، يقول أنا الطريق. رأيت الزهراء تمشي، ثم رأيت ابنتها تمشي شامخة. الأولى صرخت في المدينة، الثانية صرخت في الشام، فاهتزت القصور. أنا الطريق الذي بكى على ضلع مكسور، وعلى خيمة محترقة، وعلى رأس مقطوع.
1: أيها المستمع، هل تسمعني؟ هل تبكي كما بكيت؟ هل تشعر إن هناك دمعة في عينك لم تسقط بعد؟ لقد مشت الزهراء، ومشت مولاتنا زينب، ومشوا كلهم سلام الله عليهم على طريق واحد، طريق الحسين، طريق الله، طريق الحق. لكن هل أنت اليوم تمشي معهم على ذلك الطريق، أم أنك تسير عكسهم؟ يا من تسمعون الآن، أهل البيت سلام الله عليهم ليسوا بحاجة إلى دموعكم فقط، يحتاجون إلى وعد وعهد، وعد ألا نتنازل عن كرامتنا، وعد ألا نسكت عن الظلم، وعد ألا نكون من أولئك الذين وقفوا على التل. كونوا مع الزهراء، مع الحسين حين يذبح، مع جبل الصبر زينب حين تصرخ. كونوا أنتم الطريق أو امشوا عليه، لكن لا تكونوا حجارة أخرى في يد الطغاة.

0: وهكذا وهكذا أيها القلب، عندما يبكي الطريق فإنه يبكي عليك، على روحك التي نسيت، على قلبك أو على قلبك الذي غفل. فقف الآن، فقف الآن وابكي مع الطريق، ولكن اجعل من دمعك عهدا، ومن صمتك نداء، ومن حبك للزهراء عملا لا شعارا. ذات يوم تاهت الشمس عن دربها، ارتبكت في مسارها السماوي، فتعثرت فوق الشام. لم تكن الغيوم هي من غطت وجهها، ولا الجبال من أخفت نورها، بل الدم، دم الطفوف، دم الصدق، دم الحب، دم النقاء، دم نزف فوق الرمال فصعد دخانه إلى السماء، فاحترقت الشمس حياء واختبأت.
1: هناك في الشام، تلك المدينة التي رأت كل شيء ولم تبكي، الشام التي مرت بها رؤوس الشهداء وسبيت فيها بنات النبوة، تجمعت دماء الطف فوق بلاطها، لم تسأل، لم تعتذر، ولم تحتج. فكيف للشمس أن تشرق على مدينة أغمضت عينيها عن الحقيقة، وغسلت يديها من الصدق، وابتلعت الدموع حتى اختنقت بها؟ دماء سالت في كربلاء فلم تجف. فتخيلوا هذا المشهد، رجل واقف وحده تحيط به آلاف السيوف، وأمامه خيام تحترق، ونساء تصرخ، وأطفال يتلوون من العطش. ذلك الرجل لم يكن يحمل سوى كلمات، كلمات قالها في وجه الوحوش: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. قالها ثم مشى، مشى مشيا يليق برجل يعرف إنه سيقتل، لكنه يمشي وكأنه سيبعث بعد قليل.

0: في اللحظة التي هوى فيها جسده على تراب كربلاء، ارتجت الأرض ونادت السماء: هذا الدم ليس كغيره، هذا الدم يبعث على مر العصور. هل تعلمون كيف عبرت الدماء من كربلاء إلى الشام؟ لم تكن تحملها أنهارا ولا رياح، بل حملها موكب السبايا. حملتها زينب في عينيها، في صوتها، في دموعها. كانت كل خطوة من خطواتها تنزف وجعا. حين دخلت الشام لم ترفع رأسها، ولم تنظر إلى أبوابها العالية ولا إلى القصور المزخرفة. كل ما رأته كان ظل أخيها ممددا على أرض الطف، بلا كفين، بلا ناصر.
1: الشمس رأتهم، رأت زينب بثيابها السوداء تمشي وهي تتذكر كل لحظة من لحظات الذبح. رأت الأطفال يرتجفون من البرد والخوف، ورأت الرؤوس مرفوعة على الرماح. فهل الشمس بعدما رأت، هل لها أن تشرق بعد هذا؟ هل تتجرأ أن تنير وجه من ضحك في مجلس الطغيان؟ هل تبتسم الشمس على مدينة نامت والحسين مذبوحا؟

ما مكتوب لي ارتاح، اكل ضيتامي اكل ضصفاح، الوادم تمشي بالتابوت وتوابي تهلك الهرماح.

0: أنا زينب، أنا زينب، أعرف إنني بنت علي وأخت الحسين وزوج فاطمة، ولكنني هنا في مجلس يزيد لا أملك سيفا ولا جيشا، ولكنني أملك شيئا واحدا، ألا وهو الحق. كدت أن أبكي لا من الألم بل من فرط السخرية، فتخاطب يزيد قائلة: يزيد، تضحك؟ تظن أنك انتصرت؟ لكني أراك مهزوما من الداخل، كأنك تبكي خلف ابتسامتك. نحن قوم لا يقاس بنا أحد، لقد علمتنا كربلاء إن الصمت خيانة وأن الوقوف على الحياد خذلان، وإن الكلام حين يكون سيفا فهو جهاد. أنا لست هنا ضعيفة، أنا هنا لأشهد عليك أمام التاريخ.
1: الشمس كانت تراقب كل يوم تشرق، فتضيء على الظلم وعلى الذل وعلى خنوع الناس، وفي كل يوم تعود إلى مغربها دامعة، حتى جاء يوم لم تعد تحتمل، فقالت الشمس: كفى كفى، لا أريد أن أشرق على وجوه نسية الطف، لا أريد أن أدفئ قلوبا باردة أمام أهاتي زينب، لا أريد أن أنير الطرقات التي لم تمشي فيها بعد قوافل الثورة، ذهبت وغربت واختبأت.

0: هو اللي يصدق،
1: يا هو اللي يصدق.
0: فتها ضم ما ينحمل،

لا تتقدم فدوى اروح لك، خليك بمكانك. يا زمن هاي العقيل وتعرفها وبشرفها، انت تدري تصعد بناقة هزيلة.

0: قل انشبت يا بالفضل زينب زينب زينب.
1: ما شفت مظلومة
0: ما شفت مظلوم يا هو اللي يصدق يا هو اللي يصدق.
1: فدوة فدوة روح لك
0: شافتها ضم ما ينحمل. الشاعر السيد سعيد الصافر الرميثي.

0: هنا تقول مولاتي يا فاطمة: يا حسين، أين أنت؟ أبحث عنك في وجوه الأطفال، في دمعة السجاد، في عيون رقية. أين ذهبت؟ أتركتني؟ أتركتني لأستقبل ابنتك على ركام الألم. كلما تبقى منك رأس على رمح ونبض في كف زينب. لو كنت هنا لرأيت كم كبرت زينب، كم تشبهت بك، كم واجهت بجرأتك وصرخت بصوتك ووقفت بثباتك. يا حسين، إنهم قتلوا الحسين ولكنهم أحيوا زينب. فتقول مولاتي فاطمة: وأنت يا علي بن الحسين، يا عيني الثالثة، يا امتداد الحلم، لماذا لا ترفع رأسك إلي؟ أهو الحزن أم ثقل الأسر أم وجع الرؤية؟ رأيتك مكسورا، لا بقيد السلاسل بل بقيد الذكرى. سمعت دمعك وهو يصلي، رأيت سجادتك المبللة من دمع القلب. يا بني، إياك أن تنسى، ولكن إياك أن تستسلم. فتقول مولاتي فاطمة: علمني أبوك كيف ننهض من الركام، علمني الحسين كيف نصلي وسط السيوف. فكن ذاكرة كربلاء، كن فم الأرض حين تصمت الجدران.
1: وكأن مولاتنا فاطمة في ذلك المصاب تخاطب الطريق، طريق الألم والوجع والفقد: أيها الطريق، تعرفني؟ أنا ما كان يمر بك حاملتنا الحسن والحسين، أنا من كانت تنثر دعاءها على حجارتك كل فجر. يا طريق، هل تذكرتني حين مر زينب تبكي؟ هل انتفضت حين سمعت صوت سكينة تنادي: أين أبي؟ هل بكيت حين رأيت رأس الحسين على الرمح؟ أنا بكيت ولا زلت أبكي. ذلك الطريق الذي سلكه موكب السبي محمولا على أكتاف الظلم ومصلوبا على جدران الصمت. أنا اليوم في ذلك الطريق أمشي مع السبايا، أعد معهم الحجارة وأرتق بثوبي وجعهم، وأمسح بأطراف كفي المكسور دمع السجاد، وأنادي: يا حسين ولدي، يا حسين.

ما يحاكيها حجت وين احربنا.

اي تخطت كم جسد عالغبرة مطروح ونعت يمن واحد طلع روح.

0: فتعاود مولاتنا فاطمة كلامها قائلة: يا ابن قلبي، يا من تسمع صوتي من وراء السنين، إذا أردت أن تبكي فلا تبكي فقط، بل انهض. إذا سمعت باسم الحسين فلا تردده فقط، بل عش. إذا رأيت زينب في الطريق فامسح دمعتها بالفعل لا بالعبارة، وإن مرت بك طفلة تبكي فاسأل نفسك: هل أنت يزيد أم السجاد؟ أنا الزهراء، لا أطلب نحيبا بل موقف، لا أطلب رثاء بل نهضة. فكونوا زينب، كونوا من غيروا الطريق، لا من مشوا عليه صامتين.
1: وهكذا انتهت كربلاء. لكن وجع مولاتنا زينب عليها السلام لم ينتهي. مضت أسيرة ولم يكن يؤلمها القيد بقدر ما كان يؤلمها غياب الحسين عليه السلام. كانت كل خطوة في طريق السبي تنادي: أخي يا حسين. وكل مدينة مرت بها كانت تحمل معها قصة من كربلاء ودمعة لم تجف. فسلام الله على زينب يوم صبرت، ويوم حملت رسالة أخيها، ويوم وقفت شامخة لتبقي الحسين حيا في ضمير الأجيال. وفي الختام نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الثبات على نهج محمد وآل محمد، وأن يجعل قلوبنا ممن تواسي زينب في مصابها. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كنا هناك وفي كربلاء حيث الحسين سلام الله عليه يعيش في ضمائرنا، ونبقى نردد دائما وأبدا ومن خلال هذا المنبر، منبر إذاعة جامعة المستقبل وعبر الموجة 91.7، نردد دائما لبيك يا حسين. كنا وإياكم وبرنامج مرايا عاشوراء، رافقناكم فيه وفي هذا العزاء وهذه التعزية، في إعداده حيدر الشلبي، وفي التقديم أزهار الكندي وأنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون. هناك وعند الحسين نلتقيكم بإذنه تعالى.

يا حسين ميساوي النوعية بتكوين البشر يا حسين ميساوي النوعية جيت ما الشائل بخيفي ومجهول نزعته النفسية وهي بدورات كشفة وتظهر لك مخافية تكشف من اتجاهاتك شاريو لا حاسي النية

شايل سيدي الديرة وعلمها بعد شايل قرر الراية سدي وباجري يسوي اللي يريد ما يريد تتحزم بحيل بفاضل

المشرعة حاليا من المشرعة غدي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم الابنين ما يتفارق قولها

صاح وينيك يا معون يا معون، صاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو، تحضري ودي على كل هاشمي. وين ماخذين اللي ماخذ ابو علي، اليابا ماخذ ابو علي. وصاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو، تحضري ودي عليك الهاشميه. وبتشت ام قلبي الحنون، وقالها دمعك ما يهون، يا بنت ام انتي شريكه بهالرزيه.

بطل ويلاه واعتلى صوت البواجي بدار عبد المطلب الزلم والنسوان تصرخ نويش يايل الند ابن نويش يايل الند حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذب

0: عيون الظعن لو طلع باكر بيهم شلون. ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق اطوف حي بني هاشم قبل الي. يلا يرحل يرحل يرحل يرحل المدينة أطوف حي بني هاشم قبل الوداع طوفا. واسم صدرك واسمع وقبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار قبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار وللغروب الواد من باب المدينة ما ردك الواد.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. قالوا في الحسين.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

أدى. تعرف الماي ولو مشى

وصلت الربع الرمح.

تشرب العذيب ويش ولك بس نزل الراس شربه ما يرجع بس خلى شرب ابوي الحسين بمي هاي ثلاث ايامات نزل الراس من الرميح تشرب العذيب ويشيله خادم رقيه خادم زينب المخلص ناعيهم عزيز الفيصلي قاموا يضحكون العدل قاموا يضحكون العدل عذروني السادة شوف

الحرمة هاي الحرمة ياهي هاي الحرمة ياهي اللي إذا طلع طفل شرد هي رجعت له ركضت ورا إذا خيمة احترقت راحت للخيمة تطفيها الله يعينك يا زينة راحت عليه

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما ابدا ما ابدا اذا ما اسمع صوتك يا رب الحسين.

0: حسين.
1: أعيد لك وعيد لي يا مرحبا.

الزهراء

أمير على الخدم فاطمة خالية عباس ايه واحنا شايلنا بجفوف فشيل العلم واحنا شايلنا بجفوف فشيل ايه

حسين. هذا الصح، هذا الصح، يلا أعلى حسين. الآن أسمعك صح، هذا الجواب، هذا نداء الزهراء.

السلم متروعة زينب اجت للمشرعة زينب اجت للمشرعة.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

هبت علي وغيرت علي زينب زينب هبت علي وغيرت علي خادم الحسين الشاعر علي الخفاجي زينب بتاريخ الشرف كتبت بطولتها هبتها هبت فاطمة تمشي بمسيرتها طلعت أميرة وفجرت بالكوفة ثورتها قصر الإمارة زلزل بزينب وصرختها قصر الإمارة زلزل هذا الأمر واضح جلي زينب زينب هبت علي وغيرت علي زينب زينب

احكيها كلمة للزمن يا كربلاء احكيها، احكيها كلمة للزمن كربلاء احكيها، بتحدرتش بالشمر مو شمر يشبيها، بتحدرتش بالشمر بعبايتها السما وما حد يمر بيها، جينا بعبايتها السما ما حد يمر بيها، تركع الدنيا وتنحني من يمر طاري.

تعالوا جنب جنب وحب طف كربل طارينا نزلها جنب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأ رب العرش قالها عباس عباس اقرأ رب العرش جنب وحب طف كربل طارينا نزلها جنب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأ رب العرش قالها عباس عباس ونزل من السماء حتى المحاملها نور ونزل من السماء محاملها من بعد سبع القنطرة جبريل كافلها من بعد سبع القنطرة جبريل كافلها من بعد سبع القنطرة وحي الله صاحت كافلي زينب زينب هبت علي وغيرت هبت علي وغيرت علي قلتم هبت علي وغيرت علي اي للكوفة زينب من مشت لإخوانها توافي بارينا نزل كل ملك يمشي الدرب حافي بارينا نزل كل ملك يمشي الدرب للكوفة زينب من مشت لإخوانها توافي بارينا نزل كل ملك يمشي الدرب حافي هيهات صحنا يا علي يبقى الجفن غافي هيهات صحنا يا علي هيهات صحنا يا علي يبقى الجفن غافي والشيعي من يزحف زحف لا والله مو كافي والشيعي من يزحف كربلا نوكلي زينب زينب هبت علي وغيرت علي زينب زينب

قليل وحسين هتمثله وحسين هتمثله هذا الهتاف نردده يا ناصبي جهله هذا الهتاف نردده عاشت النير وما تذل وحسين هتمثله هذا الهتاف نردده ويا ناصبي جهله

وحشين صاحب كربلة معروف تل الزينبي من زينب تعلى.

هبت علي وغيرة علي هبت علي وغيرة علي زينب زينب هبت علي وغيرة علي.

تقول صدرك صدرك ربك يا الموايل بلطف. اسمع اسمع. صدرك وجعل لك جنة الفردوس، صدرك شفك من يدق الحشيش.

وخدماك وحق غضاب دم نحرك وخدماك وجود الصاح خيوانك وخدماك أظل خادم الخدامك

هاي ناظم الحاشي وحق خضاب دم نحرك وخدمك وخدمك وجود الصاد

0: نايم
1: يا
2: سلام على أثر لا يزول، سلام على قمر ساطع في الأفول.
3: فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت.
2: سلام على أخضر الذكر بعد الذبول، له راية كلما تعب الخفق فيها استقامت كمئذنة من ذهب.
4: السلام عليك يا أبا عبد الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل.
1: قلبك عيلم بيه.

قلبك علم قلبك علم بعيوني رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح الكم بمتوني ساطل آه قلبك عيلم يا بل حسن صوتي يناديك بآه

0: عجل صيحت وانا من ذبحا وحسينا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزليم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة هم سريتي بحر لي دموع

يا الغريب ابو تشلتل اللي وحارس للحرام انت البقيتي اشوفك كان بيبك ما صبي احلفك بالظليل

كل جرة نفس وياه عباس، لكن من وصلتي إش لقيتي؟ غمض هالسهم وحدة من العيون بس الثار.

جروحك أسد مجروح كلها تميل عنك لو مشيتي أعذريني يا زينب لا تزعلين أعذريني يا زينب لا تزعلين وأنا بدمعتي تبين هويتي.

0: اركض كيدك، اسعى سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء، ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة.

سر الحياة وإحنا ميتين، يلجين السر الموت لحسين.

ودي انا ابو فاضل الك شندس بعد كام اجي يا مايم المشرع مايم المشرع ما تدري بينا سويت هاي رقيك هذا الماي وسولف وياه الله اكبر الله يساعد قلبك يا مولاتي تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرع ودينا ابو فاضل لك شندس بعد كما جيت

من المشرع ما يم المشرع ما تدربين سويت ما تدربين سويت ودينا ابو فاضل الك شندز بعد شاماجي

اول سهم لاحك خفت وقدام عينه تبدي قدام عينه تبد عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينه عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لي ما كل ما عنده ذرع

حسين. الله أكبر. عم القمر رادك تجينا وتطشري يا ماي طشرت قدام عيني. المشكلة مو هنا أنا. المشكلة

هذا كل صوتك، كل صوتك هذا زينب، هذا الرقية، الرقية كل صوتك. من راح أبوي؟

شارف يا المثل السهم مو تعرف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح عبد الله عطشان انذبح يا

تخسر لا تخسر دي من نياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكي الريج ناشف لو بكي الريج ناشف الريج ناشف لو بكى يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتيت ناري الخيام وحكي الجمر شوانه قل عوف العطش استعوف العطش عوف العطش بس على أقل كونك بهاي ويانا ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانه عاد باي تقول له عاد باي وقفتك حسين ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانه اخر شيء اخر قال شو قالت له

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

لقادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي.

مختو شافوك عالماي بس بسمه مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم.

السيف مات بخيال السيف ما مات بالسيف مات بخيال السيف عباس عباس

0: سلاما عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لباك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: صيح صيح.

عباس السيد عبد الخالق المحنى. هذا ديدان الأسود وموت الرجال.

بحبال صعدي أنا مقيدة يا عم بحبال باستطاعتنا يا عم.

0: سلطتك
1: عم صح اني عليل وضايع دواي ضايع دواي عم صح اني عليل وضايع دواي بس انا عندي عصاتي وانت ويا بس انا عندي عصاتي
0: وانت ويا

عصاته يشطر الماي اقدر اشطر هالارض بس ما ردت هاي اقدر اشطر هالارض بس ما ردت صح سبونا وعذبونا والحكي هواي صح سبونا وعذبونا والحكي هواي والذبح سبط النبي بضعوني حدار والذبح سبط النبي بضعوني حدار بس وحقك نذلهم والخزي يبقى لهم بس وحقك

صيح ادري ادري صح فدوة روح لك ما ظلت ما ظلت عجوطه محسوبه

صاحبك. كل الشمر قولي سلاما من تسمعين للشمر.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاء

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحلي.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة، وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظا جيدا، وكتاب اللمع لابن أبي الجني. وعن مشاهداته له قال: رأيته ببغداد سنة 639 وكتبت عنه مقطعات

ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء عن تفسير اللبس والجدل حول ابن حماد وسيرته بعضا من الأمور. أولا، يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم للاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصر للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

حماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر وعليه شباك حديدي مزغرف وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت

وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي، وهي تعمل الآن على إعادة إعماره بما يتناسب ومنزلة

0: إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

الكيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مواضيع القرآن الكريم اللي ما عنده بها إلمام كافي ما يقدر يعرف الأشرار في كثير من الجوانب القرآنية. مثلا نزول السور، اكو عندنا سور مكية وسور مدنية، قد تلقى البعض يجي عن سورة يقول هاي السورة مكية مثلا او يقول انها مدنية. انت طبعا على رسلك تحسن الظن ان هذا باحث قرآني وعند دليل على ان هاي السورة كانت مكية فتطمئن الى قوله لان ما عندك خبرة. اما لا، اذا كانت عندك خبرة تعرف ان هذا ليش قال مكية، صحيح او مو صحيح، لان اكو اشياء احيانا تبين خلال معرفة السورة هل انها نزلت بالمدينة او نزلت بمكة. هذا المعنى الشرح يتوضح لك خلال البحث ان شاء الله. هذه السورة مكية نزلت في مكة، لكن اكو جماعة يذهبون الى انها مدنية لسبب. ليش؟ لان اكو قضية بيها ترتبط بعلي بن ابي طالب، وذولا يردون يطلعوها عن علي بن ابي طالب يطوها الواحد ثاني فشأوها مدنية. شان اوضح لك اياه للمعنى خلال البحث. اولا خلي نجي الى فصول الاية الكريمة. الاية تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، واجهوا النبي قالوا له أنت لست بنبي. ليش؟ شنو السبب؟ السبب هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله شيئين. الشيء الأول اللي طلبوا من عنده أن يغير معجزته من القرآن إلى غير القرآن، يعني قالوا له جيب لك معجزة غير القرآن، القرآن لا تعتبره معجزة. شنو السبب في هذا؟ طبعا دولة أدركوا خطر القرآن. القرآن الكريم كتاب الإنسانية، القرآن الكريم به حقائق طبعا ما يتسع لها عصرهم ولا العصور التي تلت، فهم عارفين أهمية القرآن وضخامة القرآن. قال لك أحسن شيء نطلب من عنده أن ينحيه يوخره، لأن هذا الكتاب اللي جايبه هذا احنا ما نقدر نقف امامه، لان يغلبنا يزحف الى الاسماع والقلوب، فلا سبيل الا ان نطلب من عنده ان يغيره. ولذلك كانت عندهم اساليب مو بس تغييره، احيانا اذا يريد النبي يقرا له ايه يسوون لغط، يسوون ضوضاء وصياح حتى لا حد يسمع الايه، حتى لا حد يتوجه الى الايه. غالبا اساليب فاشله، يعني تعال اغلق اذنك عن من؟ عن المنفعة الفكرية، اغلق اذنك عن العلم، اغلق اذنك عن الاخلاق، يعني محاولة فاشلة. انه ومو بس على مستوى القرآن، لا على مستوى اي قناة من القنوات اللي يمكن ان يستفيد منها الفرد المسلم يردون يشدوها بوجهه. مثلا هالكتاب لا تقرأ، هذا الكتاب ذولا لا تقرا كتبهم. ليش؟ الانسان ما عنده مانع، الفرد المسلم لازم يكون منفتح. انا ما عندي مانع حتى لو كتاب ملحد اقراه، يجوز استفيد من عنده شيء يفيدني في ديني. هذا المكان لا تروح ليه، لان ذولا عندهم ضلال. ليش؟ يعني انت لما تدخل الى مؤسسه اسلاميه
مهما تكون المؤسسة الإسلامية ولو اختلفت وياك بالرأي، استمع شوف انت ليش تسمع، ليش تفكر بابنك، فكر بعقلك، طب واسمع شوف اكو عندهم شيء دولة ينافي الإسلام يو لا. يعني انتوا ليش الآن تجون تحجرون على الأفكار؟ الفرد المسلم عطشان يريد يشرب، تمنعوه من شرب الماء ليش؟ تمنعوه من المعرفة ليش؟ ها؟ يعني هاي وسائل فاشلة، هذول استعملوها هاي المشركين هالوسيلة انه وخر قرآنك جيب بداله، لان يدرون اذا واحد سمع القرآن القرآن راح يأثر عليه، القرآن راح يهديه، القرآن راح يقربه الى الله، فيحاولون اغلاق هالباب حتى اذا غلقوا هالباب يستريحون من عبء كبير. هذا اول شيء طلبوه من النبي، قالوا له غير، غير شنو؟ غير قرآنك، غير معجزتك، واحدة. اثنين قالوا له ارجع الى قبلة بيت المقدس، لان هي القبلة الاولى اول ما صلوا المسلمون الى بيت المقدس، من بعد ما صلوا فترة الى بيت المقدس نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نقل النبي صلى الله عليه وآله على أثر نزول الآية القبلة بأمر من الله حولها إلى الكعبة. هذول اعتبروها طعنة، هاي لأن كون النبي يصلي إلى بيت المقدس معناه الاعتزاز ببيت المقدس، وأن بيت المقدس بيت مقدس وبيت عظيم وإلى مقام وإلى مكانة. فقالوا له عود، أنت ليش بطلت عن بيت المقدس؟ ويظهر من ذولا أنهم كانوا إما يهود أو نصارى، نبه وبالفعل على أكثر نصارى كما سيمر علينا. قالوا له ارجع إلى بيت المقدس، ما الذي دعاك إلى أن تغير القبلة؟ أشجين ذولا هم عندهم والله اعتزاز، عندهم اعتزاز ببلدهم ما يخلف، عندهم اعتزاز ببيت بالقدس، ها بيت المقدس اكو عندهم اعتزاز به، لكن ايش رايك بالذي يبيعه لهالبلد المقدس؟ ها ياتي اليه يبيعه او يفرط به. ومع الاسف يعني هو هذا راح يبقى شبه في اعناقنا، هاي القبلة الاولى ما لم تنقذ من اليهود وتستخلص من ايدي اليهود تشكل وصمة عار على المسلمين. ها مو يقول واحد من شعرائنا يقول هذه رحاب القدس منذ ترنحت صرعى الى زعقاتنا تتشمع، تسمع الهدير والهوشات والقدس واحنا ها هذه رحاب القدس منذ ترنحت صرعى الى زعقاتنا تتشمع، تصحو على نوء فتتلع جيدها وتراه من خدع السحاب فتهطع 20 كفا حرة، ما أوقفت مهوى يد مغلولة إذ تصفع الشوط تملأه الشروج وإنه دون الشروج لفارس يتطلع، كنا نهب على الزعيق ومضطغى صرنا ننام على الزعيق ونهجعه. هذا الواقع هكذا. في الدولة يقولوا له ليش انت بطلت عن هالبلد هذا او عن هالقبلة، عد اليها. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم هذه امور انا مو انا ابت بيها، ما الي بيها رأي، انا مرسل والمرسل يتبع اوامر المرسل، الله عز وجل ارسلني امرني بكل ما افعل، هاي الأشياء اللي أسويها أنا ما أتصرف بها من عندي وإنما من الله تبارك وتعالى. فإذا لا سبيل إلى اتباع قولكم، لا عودة إلى بيت المقدس ولا ممكن أن أغير ما تأمروني بأن أغيره، وهي رسالة الإسلام اللي في ضمن القرآن الكريم. قالوا أنا هذا الكتاب الله عز وجل أنزله علي وأنا مهمتي تبليغه إيصاله، أما أنا أغير لا، ما أستطيع أن أغير منه شيء أبدا.
أجي أغير القرآن كل دفعة واحدة؟ وترى هالمحاولة التفت لي أكو نقطة هنا مهمة. ترى إذا كانوا دولة يردون تغيير القرآن كله بالجملة وما قدروا، صاروا وين يغيروا شلون؟ تجوا ليه من الداخل. نبالي يعني مرة أنت تهزم عدوك من الخارج تجي تقاتله، ومرة لا ما تقدر تقاتله تجي ليه من الداخل تهزمه. شلون تهزمه من الداخل؟ تشوه عقيدته، آراء، مواقفه، كلها عن هالطريق تدخله من الطريق. ها يعني خل بعد معنى أكثر. يعني مرة واحد يضربوه برصاصة من الخارج، مرة لا والله ما يضربوا برصاصة، يطوا جرثومة بالطعام يأكلها ويموت. هاي من هالنوعين. الآن أنت لما تجي إلى بعض الكتب أو بعض المؤلفات تلقى حملاتها حملات مركزة على تزييف القرآن، على تزييف آيات الله عز وجل. ولذلك تلقى آراء بالتفسير عجيبة غريبة، تلقى آراء أكو بالتفسير عجيبة غريبة. يعني آراء قد تستغرب، يعني تتأمل مثلا تقرأ من مفسر ضخم، مفسرين مجموعها من الشيعة والسنة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات اللي الله عز وجل يبتلي بها نبيه إبراهيم ويريد يحملها إلى العالم، شنو هي؟ يجيك مفسر يقول قص الشارب وقص الأظفار وحلق مواضع الشعر. أرجوك هذا حجي يعني. أنت رجل ضخم ولك مكانة علمية تجي تقول لي أن الله عز وجل ابتلى نبيه إبراهيم بقضايا يعني الطاعة حمل هم من هموم الإنسانية كوني نقلة إلى الإنسانية، وإذا هذا الهم هو عبارة عن قص الظافر وإزالة الشعر من مواضع الشعر؟ هذا كلام يقال؟ فتلقى أكو محاولة لاحتواء مضمون القرآن، لاحتواء وتجييفه كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. ولذلك تلقى أكو قراءة بها الآية هاي خلال البحث، تعرف شنو السبب؟ القراءة هي محاولة للالتفاف حول الآية من الداخل. دخل نشوف نمر بها ونتعرف عليها إن شاء الله. فالنبي قال لهم هذا شيء أنا ما أقدر أغير، قالوا لا ما تغير، إذا نطينا مجال. اجوا عاد اليهود دخلوا لك الإسرائيليات بالتفسير، طلعت لك هالنظريات العجيبة الغريبة بالتفسير. انت الآن إذا تطلع على تفاسيرنا، تفاسير المسلمين، مع الأسف الإسرائيليات منبثة بها موجودة، وإن كان العلماء بذلوا جهود جبارة، بذلوا جهود جبارة للتخلص منها، لكنها كثيرة ومتجذرة ومتشعبة، ولا بد من اليقظة لها، لا بد من اليقظة لها. والغريب أكو عندنا مشكلة، بس أنت لما تجي إلى نظرية تقول يا بترى هالنظرية هاي نظرية إسرائيلية ما تلتقي مع الخطوط الإسلامية العامة، يقول لك لا هاي أنت تقولها لأن أبو هريرة راويها، هاي عداوة منك، هاي هاي أنت تقولها لأن فلان راويها. لا يا أخي لا، أنا ما عندي عداء ويا واحد من صحابة رسول الله أبدا، أنا عندي عداء ويا الفكر الذي لا يلتقي مع القرآن ولا يلتقي مع الإسلام. أرجوك شنو عداوتي يا الرجل بيني وبين 1400 سنة؟ شنو شغل عندي ليش؟ شنو عداوتي؟ شنو يقف في طريقي؟ هدد مصلحة من مصالحي؟ لا، لكنه جاب لي شيء يؤذيني في ديني فحطيت صبعي على الدنيا بالأموات. إذن النقطة البلاء المبرم هنا أن إذا واحد عنده غيرة على إسلامه ودينه ويريد يصحح جملة من الانحرافات يقال له لا إنما فعلت ذلك بدافع من العداء. لا لا، يجب إعادة النظر في مثل هذه المقالات، ويجب الرجوع إلى المقاييس وإلى العقول. طيب، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنت لست بنبي. زين، من هنا اش نفهم؟ اكو نقطة بالله خلنا نتبع لها، ان يقولوا لجيب لنا دليل. انت اللي يدعي دعوة لازم يجيب عليها دليل. سليم، هذا جدا سليم.
انه واحد عنده دعوة لازم يجيب عليها شاهد يشهد عليها. وفعلا ولذلك احنا عندنا بالشرع اذا واحد يريد يفعل فعل يجب ان يفعله بحضور شاهد حتى ساعة الساعة لا تضيع الحقوق لا تضيع. اذا سوى شيء يقول اكو شاهد فلان. بس الشاهد مرة توثيق ومرة شخص مثلا شخص يشهد على ان هذا صار حتى الحق لا يضيع. لان اللي يدعي دعوة لازم شيئين، الشيء الاول لئلا يضيع الحق، والشيء الثاني حتى يصدق يجيب دليل على تصديقه. خل اقرب لك المعنى. دخل يوما من الايام رجل على الامام الصادق سلام الله عليه، قال له ألك رب؟ قال له الامام بلى. قال له هذا كان هو من الملاحدة. قال له ربك قادر قاهر؟ شنو شغلته؟ قال له ربي يحيي ويميت. قال له انا احيي واميت، انا احيي واميت. قال له شلون انت تحيي وتميت؟ قال له انا الان اجل جملي واحد اضرب عنقه، هذا انا اميته، اكون انا سبب موته موته. قال له هاي افتهم، لكن تحيي شلون؟ قال له انا الان اقدر اخلق لك كائنات حية اسويها. قال له شلون تسويها؟ قال له تسويها وتعال. اخذ له قطعة اللحم خلاها في قارورة زجاجة دب عليها بعض الحوامض فعلت هذه، صار منها ديدان حشرات. لما صار منها ديدان حشرات جابها للقارورة وجه قال له هاي قبل انت طلبت مني عملية احياء وانا احيات هاي الكائنات. قال له جدا جميل خليك هنا اوقف، هاي اللي جبتها تقول انا احييتها انا اطلب منك شيئين، هي بعدها الان بيدك، اخبرني كم عددها وكم صنف الذكور من الاناث فيها. اذا تعرف انت خالقها بيدك تعرف خالق ذكر لو انت، وتعرف العدد الان نحسبهم نطلعهم ونعرف ايش قد عددهن ما طولها بيدنا. سكت هذا. قال لي ليش سكتت؟ قال له ما ظننتك تسألني هذا السؤال، مدري أنا أسألني الشيء. القصة هذا مثلا ما يعرف أن هو مجرد مساعد وأن الأسباب الطبيعية قناة تمر منها إرادة الله عز وجل، هذا ما يفهم هالمعنى. يقول للإمام جيب شاهد دليل على أنك أنت تحيي آخر، لما تدعي دعوة لازم تجيب دليل. هذا واحد شاف الامام امير المؤمنين يصعد على المنبر يقول سلوني قبل ان تفقدوني، صار بناء يقلده نفس الشيء هم يدعي، قام صعد على المنبر قال سلوني قبل ان تفقدوني، قام لواحد قال له اخبرني عن النمله التي كلمت سليمان هل كانت ذكرا ام انثى؟ سكت انقطع سكت. اخي تدعي دعوه اطلع من عندها الدعوه اللي تدعيها، لما تدعي يعني لتكن انت بمستوى الدعوة اذا سألوك كن تجاوب. فاول شيء يطلبون لما يطلبون دليل، هذا طبيعي حق من الحقوق انه انت الدليل على صحة الدعوات، ما هو جيب للدليل وحدة، وثانيا لئلا يذهب الحق لانه الشاهد يكون يبعث زيادة اطمئنان بصحة قول المدعي. النقطة شوية خلينا نوقف عندها، لأنه الشهادة تكاد تكون علة واضحة. ليش الله عز وجل طلب شاهدين عدلين؟ الشهادة يراد من عدها زيادة الاطمئنان بصحة قول المدعي، هاي علة الشهادة معروفة واضحة العلة. أني أنا لما أطلب من واحد شاهد أريد هذا الشاهد يصدق هذا المدعي حتى أعرف أنا صادق ما يكذب وأن هذا كلامه مضبوط والشكل. طيب اذا كان المدعي الله يشهد له بالصدق والنبي يشهد له بالصدق، شلون يعني؟ تفضل مثلا فاطمة الزهراء سلام الله، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ورسول الله بنفسه ما ينطق عن الهوى عن الله ويقول سيدات نساء العالمين اربع ويعد في طليعة فاطمة صلوات الله عليها. طيب في نفس الوقت النبي يقول هي بضعة مني من آذاها، في نفس الوقت القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شهادة القرآن.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. السالي حتى اللي يقولون ان هاي نزلت في نساء النبي يقولون نزلت بعائلته وبنساء وفاطمة كانت موجودة ويا الجميع. واللي يقولون لا منفردة، هاي الآية نزلت في اهل البيت خاصة، هي فاطمة احد هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية. اذا القرآن يشهد لها بانها منزهة عن الرجس، والكذب قسم من اقسام الرجس منفي بالقرآن. هاي وحدة. اثنين، ان الزهراء صلوات الله عليها اكو عدها من الامارات ومن الاشياء التي تثبت صحة، لا يحتاج الى ان يعدد، ومع ذلك تجي الى الخليفة يطلب منها الخليفة يقول لها جيبي لي شهود يشهدون على ان النبي طاش فدك اليك. قالت لا انا احتاج ان اجيب شهود، انا عندي، كان هاي القضية كانت بالبيت، ولما كان بالبيت ما كان بالبيت غير ام ايمن والحسن والحسين وعلي بن ابي طالب، هذول اللي كانوا عندي بالبيت. قالها لا، هذول احنا ما نستطيع، هاي ام ايمن على اية حال امرأة لا تحسن ما تقول، طيب ما مؤدأه هذا. زين، الحسن والحسين فرعان وشهادة الفرع للأصل لا تجوز، علي بن أبي طالب الموضوع بالنسبة إليه يشكل تهمة لأنه هذا يجر النار إلى فرصة. يتساءل منه المؤرخين، يتساءلون يقولون أكو حادثة صارت للنبي صلى الله عليه وآله. حادثة شنو هي؟ حادثة اليوم النبي مار على فرس، اجى واحد من الاعراب امسكه قال له هاي الفرس الي وانا بعتها لك وانت اشتريتها لكن ما اعطيتني الثمن. قال النبي بلى انا دفعت لك الثمن، اصلا ما اخذتها من عندك الا دفعت لك الثمن. قال له هات لك شهود يشهدون بهذا، جيب شهود، انا هاي فرس لا تزال عندي الي وانت ما اخذها من عندي، هات شهود. النبي التفت الى بعض اصحابه اللي كانوا وراه قال لهم هل فيكم من يشهد لي؟ وقفوا دولة، ما حد منهم حاضر الواقعة، سكتوا. بالأثناء اجى خزيمة، وهي ترى المسلمين كلهم يروها في تاريخهم، اجى خزيمة ابن ثابت قال له يا رسول الله انا اشهد لك. قال له كيف تشهد انت حاضر بالواقعة؟ قال له لا يا رسول الله، لكن انت جبت لنا قرآن قلت هذا وحي السماء وصدقناك، وقلت القرآن يأمركم ان تعطون من اموالكم هلقد وصدقناك، وقلت القرآن يأمر أن تذهبوا إلى الحاج وصدقناك. معناه أنت صادق، يو أنت صادق، يعني صادق بكل شيء، يو مو صادق لا أنت مو صادق إذن، لكن أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك رسول الله، أنت تجينا بوحي السماء. أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك نبي، ولذلك أشهد لك. قال النبي قد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، قد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بذي الشهادتين من ذلك اليوم. فهذه الحادثة عينا لما القرآن المسلمين يعلمون أنها صادقة، أكو واحد من المسلمين يجرأ يقول فاطمة الزهراء تكذب؟ إذن شنو معنى طلب الشهود بالنسبة لها؟ يعني يتساءلون المؤرخ، يعتبروها ثغرة، وفعلا هي ثغرة، ثغرة في تاريخ المسلمين وستبقى ثغرة أن الزهراء يطلب منها شهود للبرهنة على صحة دعواها. على العموم أعود للموضوع، إذن الآية تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لأن احنا نريد من عندك ما تدلل وتبرهن به على صدقك. جاوبت الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قلهم اول واحد يشهد هو الله عز وجل. زين، شنو الشهادة؟ نوعين، مرة شهادة لفظية، الشهادة اللي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. زين، النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن القرآن محمد رسول الله، الله
والذين آمنوا معه إلى آخر الآية. داء القرآن يعني الآيات ذات العلاقة اللفظية التي تشهد بنبوة النبي. طيب هاي الشهادة اللفظية. الشهادة الأخرى بما أظهر على يديه من المعاجز التي لا تأتي إلا من السماء. هذه الشهادة النوع الثاني من الشهادة. مثلا حنظلة ابن أبي عامر الفاشق، هذا من خيرة الصحابة. حنظلة سمع المنادي ينادي للخروج يوم أحد، منادي النبي ينادي المسلمين تهيئوا للقتال يوم، طلع كان ملتقي بأهل في تلك الليلة وما مغتسل بعد، ما يزال جنب، وطلع مستعجل، طلع اجى يقاتل، اخذ سيفه ووقف على رأس ابي سفيان، اوشك ان يقتله يوم احد، سيف على رأسه، نبه له واحد من المشركين ضربه من الخلف قتله، فوقع حنظلة رضوان الله عليه. هذا ابن ابي عامر الفاشق، سبحان الله، هذا ابو عامر الفاشق ما كان يترك وسيلة ما يحشد بيها على النبي، حتى راح يطلع للروم يحشم الروم على ان يجون يغزون الاسلام، يعني ما ترك وسيلة، جمع اموال وفشل وجمع انصار وفشل، وطلع الى الخارج يستعد الروم على قتال المسلمين، وطلع عندها الولد الطاهر، هذا طلع عندها الولد، يخرج الحي من الميت، طلع هالولد هذا الطاهر حنظلة، فهذا هب الى قتال المشركين وطلع هو جنب. النبي مر عليه من بعد ما سقط، قال ان صاحبكم تغسله الملائكة. الصحابة ما عرفوا حشية النبي، لما رجعوا الى المدينة سألوا زوجته قالوا لها ما الخبر، النبي هكذا قال؟ قالت بلى، لقد خرج وهو جنب لم يغتسل فغسلته الملائكة. هذه طبعا إمارة على ان الرجل يخبر من وحي السماء النبي صلى الله عليه وآله المعاجز اللي كانت تجري على يديه، سواء من الإخبار بالمغيبات أو بعض الموضوعات الخارجية اللي مارسها النبي بيده، يغرس النخلة ويضع على على النخلة شيء من الماء، يحط أصابعه على النخلة تتعالى وتأخذ بنمو متصل يلفت النظر، يأخذ قبضة من التراب تتحول إلى كذا. هذه الأعمال اللي كان يجريها رسول الله صلى الله عليه وآله المعاجز، يجي لي قتادة عينه واقعة وضاربة سهم ويطلعون عينه وعينه صايرة على إيده وتنزف، يقول له يا رسول الله إن زوجتي تستقدر مكان عيني وأنا متزوج، استوني، يقول لها فيها، يرجعها إلى مكانها، ثم يمر بأنامله الشريفة عليها فتعود كما كانت وأحسن. إذن هذه المعاجز اللي كانت تجري على يد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة على أنه من السماء، شهادة على أنه من الله، لأن هذه أعمال يعجز عنها البشر، أعمال ما كانوا يقون على الإتيان بمثلها. فالآية تقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. شهيد هاي الصيغة في المبالغة، يعني شاهد بس صيغة مبالغة أبلغ من شاهد. فالآية تقول الله يشهد لي، الله تبارك وتعالى يشهد لي بأني نبي مرسل، وكفى بشهادة الله عز وجل، كفى بالله شهيد. فقالهم أول شيء أنتوا اللي تقولوا لي لست مرسلا، شنو تردون نوع الشهادة؟ إذا نوع الشهادة اللفظية تفضلوا هاي الآيات، أنتوا إذا لا ما تؤمنون بالآيات، ما تؤمنون بالقرآن، هذه المعاجز، هذه المعاجز بين أيديكم انظروا إليها. من الله وأراد أن ينصر نبيه ووعده على أن يظهر دينه على الدين كله لما حدث هذا، وهي كلها تسلسل من المعاجز. ما تحتاج هو النبي صلى الله عليه وآله كل جانب من جوانب حياته معجزة، هو معجزة في خلقه، معجزة في سجاياه الكريمة، معجزة في عطفه ولطفه وصفاته، هو معجزة الواقع، يعني الله عز وجل منحه هذه الجوانب وكلها تصل إلى حد الإعجاز.
الآية تقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، بعد ومن عنده علم الكتاب. تبه لي بالله لهالنقطة، مركز الثقل بالبحث يكمن هنا، وهذا هو المقطع اللي من أجله قالوا أن هذه السورة مدنية من أجل هذا. شنو هو الموضوع؟ اللي عنده علم الكتاب ياهو. من الذي عنده علم الكتاب؟ أول محاولة إجت قالوا الآية مو ومن عنده علم الكتاب، الآية تنقرأ مو هالشكل. كشلون تنقرأ؟ قالوا تنقرأ ومن عنده علم الكتاب، مو ومن عنده، مو ومن بمعنى الذي الذي عنده علم، لا من عنده، يعني علم الكتاب من الله، الله علم القرآن من عنده. الآية بعيدة تماما عن هالذوق وعن هالشياق تماما، وهي محاولة فاشلة لتزييف الآية، هي أول محاولة. هذه ما ثبتت هالمحاولة أمام النقاد، النقاد قالوا هذا مو أسلوب القرآن، والنقاد قالوا أن الظهور بالآية الكريمة يوحي بأن الآية تريد تعدد الشهود، أحدهم الله عز وجل ثم الذين عندهم علم الكتاب. طيب من ذول الذين عندهم علم الكتاب؟ خلينا نشوف. إجاو لصرف الآية عن هذا، أكو عندنا فريقين المفسرين، من مفسر العامة والخاصة. فريق مثلا شوف الفخر الراجي، شوف الدر المنثور للسيوطي، شوف مثلا الميزان للسيد الطباطبائي، يذكر عشرات الروايات في أن الذي عنده علم الكتاب هو إما علي بن أبي طالب وإما أهل بيت النبي كافة، دول الذين عندهم علم الكتاب. الرواية أو التوجيه الآية هنا، تفسير الآية هنا، أن الروايات تقول الذي عنده علم الكتاب هم هالأسرة البيت، مقابلها منه يقول لا، الذين عنده، الذي عنده علم الكتاب عبد الله ابن سلام، عبد الله ابن سلام هذا هو الذي عنده علم الكتاب ويا علماء أهل الكتاب. خلينا نشوف هذا الرأي، يصمد يوم يصمد، لا ما يصمد أنا بيلا. أولا الذي عنده علم الكتاب هذا شوكت وين أسلم؟ تغلم بالمدينة. ولذلك سعيد بن جبير كما يقول القرطبي وكما يقول المفسرون لما قالوا له صحيح عبد الله بن سلام هو الذي عنده علم الكتاب، قال لا سعيد بن هذا عبد الله بن سلام أسلم بالمدينة، وهي الآية مكية، السورة مكية، إيش جابها قبل أن يسلم هذا الرجل؟ هي بعيدة عن هذا تماما. زين، أولا السورة مكية وهذا هو، ودول أهل الكتاب اللي أسلموا بالمدينة مو بمكة، فالسورة قبل ما يسلمون دول نازلة، جايبها لهم، شنو اللي وصلها لهم؟ هذه وحدة. ثانيا الآية تقول ومن عنده علم الكتاب، يعني عنده إما علم القرآن أو علم الكتب السماوية الأخرى، هذا اللي ينسبون أن الآية نزلت إلى عندها القابلية، يعني عنده مدة تخول أن يعلم هالعلم. تدروا وش وقت أسلم هذا؟ أسلم سنة 9 من الهجرة، يعني عاش ويا النبي شقد سنة؟ سنة واحدة بس عاش ويا النبي. هذا هالسنة صار علم الكتاب كله عنده، وعلي بن طالب ما عنده علم الكتاب؟ لا تشوف، يعني هذا انت لما تنسب له اثنين ثلاثة. خل نجي الى دول علماء الكتاب، علماء اهل الكتاب اللي يقولون هم المقصودين بالآية. مثلا تفسير الجلالين يقول مقصود به هؤلاء، يعني علماء الطوائف الاخرى اليهود او النصارى. نسأله نقول له دول كان عندهم علم القرآن ترضى انت، وعلم الكتب اللي عندهم ترضى بها؟ ها شلون؟ لأنه ذولا هم اللي يرون هذا علم الكتاب، اللي يقول أن عزرائيل نزل يقبض روح موسى وضرب على عينه وقدس عينه ودى الرب أعور، هذا هو؟ هذا القول تخبله من أهل الكتاب أنت؟
هذا هو وتميم الداري اللي صاحب خبر الجساسة، اللي يحب خلي يشوف صحيح مسلم عن خبر الجساسة. قد خرافة عجيبة غريبة حملوا عليها المسلمين كلهم، ومن جملتهم رشيد رضا في تفسير المنار قال خبى جماعة غرقوا بالبحر ولبولهم واحد حيوان ما ينشاف من الشعر، وقالهم انا ادليكم على واحد، قالوا له انت شنو؟ فرد قصة مع العجائز مخرفة من اولها الى اخر. هذا انا اقبل هذا عند علم الكتاب من هالنوع، هاي علم الكتاب، دول اهل الكتاب اللي يقولوا لي ان موسى اجا يريد يغتسل كان ادر، يعني عنده فتق ادر، فتعبرنا العام عنده قروة. فهذا يردون يعرفون ان ادر لو لا حط ثيابه على حجر وراح يسبح بالبحر وخاطب الله الحجر، حكر يا حكر خذ ثيابه، اخذ ثيابه يقول واجا يطارد عريان شافوه ما بي شيء الحمد لله. هذا علم اهل الكتاب اللي يمكن ان يكون دول عندهم علم الكتاب، ويسترشد به النبي ويسأل به النبي، ان هؤلاء عندهم علم الكتاب. هذا هو علم الكتاب الاسرائيليات التي نشط المسلمون لاخراج الفكر الاسلامي منها. هذه ممكن ان نقول ان علم الكتاب عند هؤلاء ودولة يعتضد بهم القرآن للتدليل على صحة

زين هؤلاء اللي تقول لي أعلم من علي بن أبي طالب، اللي يصعد يقول والله ما من آية نزلت بليل أو نهار، بسفر أو حضر، بناسخ أو بمنسوخ، إلا وأنا عالم فيما نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت، كله يذكرها بأعلى صوته يتحدى، هذا يقال أن أعلم من عند من لا يستطيع أن يعرف حكم مثلا بسيط، وهذا الإنصاف، هاي لغة العلم. هاي نقطة. النقطة الثانية يقول ذولا بيش يستدلون؟ يستدلون بالحديث الوارد عن النبي، هم يدعون وارد. شنو هو الحديث؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. يقول ابن العربي هذا الحديث كذب، كذب لا أصل له. والحال اللي يحب أنا أحارشد أرشد مثلا لهؤلاء اللي يحبون يطلعون، خلي شوف مثلا مناقب الخمسة بالصحاح الستة، هذا أقرب المصادر للفيروز أبادي المعاصر الموجود، ارجع إلى شوف مساند أساند هالرواية، هاي رواية أنا مدينة العلم وعليهم، شوف كم مصدر من مصادر أهل السنة تذكر هذا، كل المصادر موجود، ارجع إلى شوفها في آخر، هذا مو كتابك اللي أنت ترجع إليه، مو كتبك اللي تستند إليها، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون أخذ سألت يو تؤمن بكتبك تفضل هاي كتبة ترجع إليها، يو لا إذا ما لاقت لك الرواية قلت لا هاي كذب، كذب باتفاق أهل العلم، هاي بأسلوب جماعة منعتم بهذا اللون. شيء مؤلم والله، شيء مؤلم أن الإنسان يلتوي أمام الحقائق، شيء مؤلم أن الإنسان إذا واجه الحق يحاول أن يهرب منه، ليش؟ ليش؟ والحال إحنا غدا نسأل أمام الله عز وجل عن اتباع كتابه الكريم، وعن أن نأخذ هذا المنهج من النبع الصافي. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه لأبي زرعة، نحن والله أهل الذكر لأن القرآن نزل في بيوتنا. بالفعل والله مو بس في بيوتهم القرآن، بيوتهم مرتع للملائكة، مرتع للملائكة في بيوتهم، كان يمر النبي صلى الله عليه وآله على هذه البيوت، يقف على باب بيت فاطمة يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تخرج إليه ابنته تقول أبا البيت بيتك والحرة ابنتك، ينفلت دائما إلى البيت يدخل يصيح أتم لك، أتم لك، لك الطفل الصغير أو الكبير القليل العقل يقال له لك أو الطفل الصغير، يقول أجيب ذول الأطفال يمك موجودين، أجيب لحسن وحسين، وقد ألبستهما عقدا من شخاف وغسلت لهما، يحتضنهما يجمع يديه عليهما، يدنيهما إلى صدره، يشمهما، يشبعهما لثما وتقبيلا، يقول هما ريحانتاي من الدنيا، اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، يدني ذلك الصدر إلى صدره، صدر الحسين وصدر الحسن، ويشبعه، ينحني، يمطره بلثمه وبتقبيله. يا رسول الله، يا نبي الله، ليتك ترى الصدر الذي كنت تشبعه لثما والذي تدنيه إلى صدرك الكريم، ليتك ترى يوم نادى المنادي في عرصة كربلاء عندما سقط الحسين على الأرض، نادى يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوشي صدر الحسين، مرت الخيل على ذلك الصدر الكريم ذاهبة وآهبة. هذا المعنى اللي أقض مضجع الشريف الرضي، صورنا هالحالة اللي مرت على الحسين يوم الطف،

سيدي يا رسول الله، ذلك الجبين الذي كنت تشبعه لثما وتقبيلا لقد جف من حرارة الشمس، لقد رفع على رأس رمح طويل أمام أخواته، نظرت إليه أخته ودموعها جارية، يا سائل راس حامينا ولينا ريض.

0: لاس لوحة اهبط عن بقايا الروش رمحايا اخاف يفوت ريح الهوى بجرحة يا رأس مفترش الضياع اغم بالوضع.
1: كيف انتنيت فريشة الاوغاد يا ربي؟ نتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في ظلال آل محمد. الاخوة المؤسسون وفقهم، المؤسس تغمده برحمتك، والى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

عرفني بعلي الكرار صاحب هبتي وفقري.

0: بالعلم أقضي حياتي هاي أمنياتي وعمري قصار لو زاد فدوى لو بس سجاد
1: لا تلوموني

من طبع الزمن غدر صوب عامتي وقلبي سيف صوب الكرر كبد الحسن.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

المشرع العباس صاب السهم عينه، أحايا سهمي العين وين كيس ظهره، واحنا نقطع بينه.

تضلعها يا قمر هاشم مصراعك لختك في جعها واحنا تضلعها وصرخت وديعت فاطمة بصرخت في زعها واحنا تضلعها تعال أخوك حسين فرهد صواوينا تعال أخوك حسين فرهد صواوينا والسهم والعامود قطع جفوفي الجو واحنا انقطع بينا.

0: يحضرك ابو فاول يتجاوب
1: المشرع صاوه احايه سهم العين.

حم هلا على مشرع الحباصه احايا سهم العين

جيتها فوق الحرير برايتك من برقاعتها وبيدك جيتها وعلى ناقة ذكر يا عاقيل لركبتها وبيدك قيدتها والكربلة بيحماك يا خوي طبينا.

لحمه هلا وحنان قيطه يا عالم الشرع يا ابو عبد الله، امك الزهراء يا ابو عبد الله.

احا يا سهم العين، احا يا سهم هلا وين كيس ارضه.

مالي زينب انا وما شافت الواد مخيالي كل شعر مالي اصفن وحاكي الروح وين الخيدر وينه اصفن وحاكي الروح.

0: عمك واحنا نقطع بينه قطع. هلا على مشرع على صح
1: حقا. لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
2: روح مؤان الأصدق عن هوا
1: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
3: صلى على محمد وآل محمد. عباس طب المشرع بزوده وعين الخيم ظلت على جوده، لما وصل للنهر والراية تروي الخبر عين الخيم ظلت على جوده. شباب ما اريدك تقصر، جزاك الله خير الجزاء.
4: عباس طب المشرع بزوده وعين الخيم ظلت على جوده،

الله تعالى عباس طب عباس طب المشرع عين الخيم عين الخيم ظل ما شاء الله عباس طب المشرع

الاخر لما نوصل لما والراي ما شاء الله عين الخيم ظلت عباس اي ما شاء الله عباس طب المشرع عين الخيم عباس عباس طب ما شاء الله ما شاء الله وعين الخيم ظلت على لما لما نوصل والراي

أجل خوت فسره يما أبو فاطمة.

0: فرها الراية واصبح عليه النظار والراية عين الخيام عين الخيام ظلت على عباس عباس طب المشرع عين الخيام عباس عباس طب المشرع لما الوصل لما الوصل هلا هلا والراي ما شاء الله ولد علي لما نوصل جاوب جاوب عين الخيام خادم خادم خادم لشاعر أهل البيت الموفق جواد الخطيب يالذي رايت تسوليف
1: إذاعة جامعة المستقبل الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنال كتاب شكر وتقدير من رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي لتميزها في معايير الجودة والاعتمادية. رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيفة The National Interest: لقاء الزيدي بترامب سيكون فصلا جديدا في العلاقات العراقية الأمريكية. رئيس مجلس النواب للرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم: نؤكد دعمنا للتنوع الديني في العراق واعتزازنا بالمكون المسيحي الأصيل. مسرور بارزاني: القبض على متهمين بالفساد وتسليمهم إلى بغداد إلى جانب مصادرة 358 كيلوغرام من الذهب. العراق يستعد للتطورات الإقليمية باستطلاع وضعه البحري. رئيس الوزراء يؤكد خطط الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي في غضون 3 سنوات. ترامب يخطر الكونغرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران لفتح نافذة ل60 يوما. وفيفا يغرم العراق $60,000 بسبب بطاقات المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

0: للأحرار شرف وبعزنا وانت تسولف
1: أخبار شرف وبعزنا وانت تسولف أخبار
2: شرف وبعزنا وانت
3: شرف وبعزنا
2: هلا هلا

عني حسين بيماني ثبتك يا

سيم بالطفصات ما شاء الله احكي عيني سيم بالطفصات هلا هلا بي شرف بعز نهضتك شاعرها المرحوم أبو عقيل صاحب الحاج ناجي السالم الحلي

حسين بالطفصان. هلا هلا قد حل جوابك عالم الهلال.

0: سيام بالتفصال هلا هلا شرف بحسن نهضته.
1: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: سوت بعد زينب.
1: قمت احجوية دموعك قلل عن موضوعك، قمت احجوية دموعك وقلل

صحيحي بلا يا راسي شارب من نحرة، صحيحي بلا يا راسي شارب من نحرة.

نرجع ضلوع صدرك الهني شمسوي بابن الحافر ولا يوم العاشر.

ناره وناري بوسط شبده بوسط شبده ودعني خوي الموت والعبره خنقت صوته

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

0: أنا العقيلة
1: يا يزيد
0: أو لا تحاجيني
1: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
0: عيني أنا العقيلة يا يزيد ولا
1: تحاجيني أفني الأرض لو

وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري

زينب. خادم الزهراء الموفق من زعاد الاشكناني اسمع شو يقول.

لمسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راس عزمي ثبت ويب مجلسك شني

عيد وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعونة ما تقدر ومهما تحاول

كانت قبل محسوبة خدامي. هاي أنا زينب. آخر جواب أنا العقيلة.

0: قبل اللي يحرقون
1: اتصل أقاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق قحطان الحسناوي أقاتي

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر، عباس اخويا بعمد راسه مهشمينه والهش

ابو فاضل جمع وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي.

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد أم الرضيع؟ شو تريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها، بلكي عبد الله يفز

ريحته للخيم وصلت شوغته او ام ابد ما شافت حسين غطى الطفل عنها.

صليا ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي احسين وين احسين احسين

حسين ما يقدر يجينا ابويا يا علي، ما يقدر يجينا الطشار الطشار.

صدر طلع من ظهر ابو اليمة، الحافر ثقيل ومن سحق، كم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق.

اي قلب مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أصنافه

0: حصل من آخر سهم رتك. شوي أعلى. قبل اللي يحرقون
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنال كتاب شكر وتقدير من رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي لتميزها في معايير الجودة والاعتمادية. رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيفة The National Interest: لقاء الزيدي بترامب سيكون فصلا جديدا في العلاقات العراقية الأمريكية. رئيس مجلس النواب للرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم: نؤكد دعمنا للتنوع الديني في العراق واعتزازنا بالمكون المسيحي الأصيل. مسرور بارزاني: القبض على متهمين بالفساد وتسليمهم إلى بغداد إلى جانب مصادرة 358 كيلوغراما من الذهب. الاستخبارات: القبض على 5 مهربين وضبط مواد صناعية وغذائية معدل التهريب. النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر مع تصاعد توترات في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يضرب أهدافا عسكرية في إيران والحرس الثوري يرد وشلل شبه تام في هرمز. وأرنولد يقترب من تجديد مشواره مع أسود الرافدين بعقد طويل الأمد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني ما عوفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل

صوتك انت اللي مخلي الفرح العطش بشفاف الأوبات

شكرا لله قلته امنيتي حصلته ام الزهرة شفتها وتنادي يا حسين شكرا

0: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك مأجور.

0: يا من إذا
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.

جبريل كان موكلا عطرت أما علمت لي أي معظم وطأت

يعلو القاضي وطالما حسين ولثغره. الله أكبر.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

حسين انت حبيبي حسين.

0: صحيح. قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري. صحيح قهري. انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي، عيوني تنهمر. صحيح هذا. ولكن هو هذا الهدف، ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين. لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها ارهاق. بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد. تاريخ نبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع ان هالنمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف. هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. فضل الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون. ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك لا يصنع الدنيا الا التضحية، الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين، ما دامت الدنيا تلد انحراف تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.
1: يا اخويا القاع هاي اللي بزين، شوفون صوتي شلون مبحوح، زينب ما كان يطلع صوتي، زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويد. ايه ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفة الاخوة مجزرين على الارض، الحسين مذبوح، ابو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حمات، بس علي زينب وحيدة تدور على الايتام والنساء والارامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا أخويا القاع غفرة وشلشل الليل. أخويا أبو علي، يا أخويا يا أخويا القاع غفرة، القاع غفرة وتشلتشل الليل، وتشلتشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. ابو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المدالي، النيران وسلب ومطارد الخيل.

يا علي الثقيل. الله الله الله الله يا زينب حملها الثقيل زينب يا علي الثقيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل.

بعد سولفي إن مولاتي إحنا نريد نبكي عليه. آي آي قلت لي يا خويا اللي الكل والقاع هيمة، يا خويا اللي الكل والقاع هيمة، هاي الليلة وما خلت علينا القوم خيمة.

0: غريبة.
1: يا يا اخويا الليل شل،
0: انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر كانت كربلاء هنا صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعلي وحيدة بتعلي وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة، بس تأمر زينب

أنا أريد السادة يعذروني الليلة بعد يسمحون لنا نقرأ براحتنا ولو قلوبهم مجرحة ومالومة. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيها لي.

أقصر قام تبين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين أنشاء أقصر قام تبين النساء

0: مثل بيان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنال كتاب شكر وتقدير من رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي لتميزها في معايير الجودة والاعتمادية. رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيفة The National Interest: لقاء الزيدي بترامب سيكون فصلا جديدا في العلاقات العراقية الأمريكية. رئيس مجلس النواب للرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم: نؤكد دعمنا للتنوع الديني في العراق واعتزازنا بالمكون المسيحي الأصيل. مسرور بارزاني: القبض على متهمين بالفساد وتسليمهم إلى بغداد إلى جانب مصادرة 358 كيلوغراما من الذهب. الاستخبارات: القبض على 5 مهربين وضبط مواد صناعية وغذائية معدل التهريب. النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يضرب أهدافا عسكرية في إيران والحرس الثوري يرد وشلل شبه تام في هرمز. وأرنولد يقترب من تجديد مشواره مع أسود الرافدين بعقد طويل الأمد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

الضب وثياب سلبار والخيم حرقا يا عزيز. الله يعينك هاليوم. بدو اروح الاصواتكم ولاياديكم. الله يعينك. الله يعينك. اخوتك ذبحوها اخوتك والخيم حرقوها يا زينب.

لا مرة ينادي بعد بعد

الله يعينك اليوم. الله يعينك.

عن امه بعبايتك غطيتيه عن

عيوني. كل قمر يرجع عينتي تتلقين. قحطان الحسناوي

عايز ألطف يا عزيمة يا خيمة شاط فيها الخيم كلها نار.

جبت فيها الخيم كلها نار أو دخانها يخنق يا بت حامد جار.

0: عزيه.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: حسان هبتنا، حسان دمعتنا، حسان

بينا فدوى اروح لك اثقل عمي. كل سنة وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها ومن

فرحان بينا ها بل كان عيونك كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قرايه بالليل مجلس للزلم والصباح للملايه والصباح لل امي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

طح انت تعلق الرايه عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبت

0: حسين حسين ارفع ايدك حسين ليخدمي حصل اجر مولاته ليخدمي حصل اجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته محرامك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرامك يا ابو علي
1: ما مقتنع عيده
0: محرامك ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي ينظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره حتى الطفل هام يختنك

العالم بس الله تهوي حسين ثورتنا حسين دم صيح حسين ثورتنا ثورة ثورة حسين ثورتنا.

0: الخادم
1: اللي يخدم يحصل أجر مولاته يخدم يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته
0: قولها
1: فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته
0: هلا
1: محرامك يا ابو علي
0: حرامك
1: حرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبر خام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختنق حتى الطفل هام يختنق وعيونه تجري العبرة وعيونه تجري العبرة شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
0: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة في دول
1: حسين حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي يرسم هلالك صور للناظر، واحدة منهن صوريتك بالعاشر، واحدة منهن صوريتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا المناصر. طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع البيت. وزينب تنادي الشمر لا تذبح ابن الزهرة، زينب تنادي الشمر لا تذبح ابن الزهرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طبرة الطبرة، زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تديره على الوجه واثنى عش طبرة الطبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس، والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شات عطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يا المثلك بالوادم، يا المثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة، يا المثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة والحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين دمعتنا،
0: حسين حسين. انطم عمي حسين يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه. دنيا تخشع من تمر ايامه، شاعر يخلص هالعالية كأقلامه، شاعر يخلص هالعالية كأقلامه. القاري يقرأ وتلطم اللطامه، القاري

0: ينزل صوتك يقرأ لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت. يقول الحسين من السحك جثة نحت منحوته جثة نحت منحوته وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته ما حد دفن
1: أولي
0: ما حد دفن
2: تابوته
0: ما ذبوح ونسوانك بس بيه

0: حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعة حسين
1: بيت الدعاء
0: حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين
1: الطم
0: حسين يا حنين الغر قال بخيره اقطع اجدام التروح الغيره يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره

0: اسمى بطل مفعول ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعول ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية وأعمالنا المقبولة وأعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي أمك المسؤولة هي أمك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفضى
1: قالوا في الحسين

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

العباس والين اهل الجواد فدوا روح لكم خدام الحسين ذات اللي جمع

عينه لا تلك معينه لا تلك لا تهز للرمح لا تهز اخر جواب ينزف ضوى الصبيح عباس والينا.

للرمح لا تهز للرمح سهم اللي ذبعنا ما واحد يطلع

معانا لا تهز للرمح لا تهز للرمح انظر لابو فاضل هامته مهشميها.

عن المشرع يوم عين بالسهم طفوها اطلعت من كربل بحشرتي وعلم هلا هلا طلعت من كربل بحشرتي وعلم على وجهك تعب ورماد الخيه وبوجه عباس دم هذا وسهم وين هاي العائله اخذوها وين

0: رسول ما راح. لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وسلم وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرت مو جفوفة تقطعت الطاحني عيوني هذن يا ناس تبع دمهن والاثر ومدري كم

يا يا المطاح واسم الله معكم كربلاء يا المطاح وسمع ضحكة حرملة يا المطار وشابقه ونوح عينه راح راح عباس انكسر بين الوجه الحسين حيرت وجهه

شاف عمود الحديد الكل دب

0: هنا
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنال كتاب شكر وتقدير من رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي لتميزها في معايير الجودة والاعتمادية. رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيفة The National Interest: لقاء الزيدي بترامب سيكون فصلا جديدا في العلاقات العراقية الأمريكية. رئيس مجلس النواب للرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم: نؤكد دعمنا للتنوع الديني في العراق واعتزازنا بالمكون المسيحي الأصيل. مسرور بارزاني: القبض على متهمين بالفساد وتسليمهم إلى بغداد إلى جانب مصادرة 358 كيلوغرام من الذهب. بابل: شخص يقدم على قتل خاله بسبب خلاف عائلي. الذهب يتماسك فوق $4,000 وترقب بيانات التضخم. دوي صافرات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين بالاحتمال. وتنس العراق يشارك بتصفيات كأس ديفيز بسريلانكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: برنامج لو عاد الحسين.
1: انت السنة لو كل همي عفوني.
0: مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأفاضل المستمعين وين ما تكونوا متابعينا، رح أرافقكم في حلقة جديدة من برنامج لو عاد الحسين عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. بالإعداد والتقديم أنا رنا محمد، والإخراج الإذاعي مصطفى زيكو.

أحبتي المستمعين، دائما نقول كلمة قد تهدم إنسان لو تبني مجتمع. بعصرنا هذا صارت وسائل التواصل الاجتماعي جزء من حياتنا اليومية، مو مجرد كلمة تنكتب أو حرف ينكتب وما ينقصد به فتش الله، بالعكس بل تحول هذا الشيء سلاح ذو حدين، يؤذي النفس ويهدم الثقة ويترك أثر عميق على الأفراد خصوصا بين فئة الشباب. وتناقش هاي الحلقة مالتنا اليوم ظاهرة التنمر الإلكتروني اللي دنعيشه مع الأسف في وقتنا هذا، ودائما دنشوف أكو من وراها بلاوي دتصير حقيقة. خلينا نشوف أسباب انتشارها وآثارها النفسية والاجتماعية، وشلون يمكن ونقدر أنه نستلهم قيم الإمام الحسين عليه السلام باحترام الإنسان وصون كرامته حتى تكون منهج في بناء خطاب رقمي مسؤول وأخلاقي. خليكم ويانا حتى نبلش في حلقتنا هذا اليوم ويا الضيفة ست علياء ورا الفاصل.

0: رجعنا وياكم مستمعينا الأفاضل ولو عاد الحسين، وحلقتنا اليوم عن التنمر الإلكتروني. بالبداية نرحب بيك ست علياء ويانا بالاستوديو اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك ست رنا، شكرا جزيلا على هاي الإتاحة الفرصة لي المشاركة بهذا الموضوع وهذا اليوم المهم، وإن شاء الله نكون نوصل لفد نقطة مهمة وتخدم المجتمع وتخدم الناس اللي موجودين بهذا الموضوع المهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ست علياء، شنو معنى التنمر؟ خلينا نشوف شنو معنى التنمر الإلكتروني.
1: التنمر الإلكتروني يعني هو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مو صحيحة، سواء بالإهانة أو بالتهديد أو أنه واحد يسخر من الثاني، يعني يسيء له بكلام مو حلو.
0: إحنا نسمع دائما التنمر، التنمر بالمدرسة والتنمر وجه لوجه، يعني أنه انتقاص من الشخص المقابل. صحيح. أو حاول تصغيره
1: أو أنه، بس هذا التنمر الإلكتروني لا، ذاك يكون أوسع. يعني يكون أنه بصورة أوسع، يكون أنه ما محدود، ما ممكن أنه ينحد بشخص واحد.
0: قصدك يعني تصير الأطراف اللي مشاهدة للأمور هاي أوسع أكثر.
1: طبعا، لأنه راح يكون هو على موقع تواصل اجتماعي عام،
0: وهذا إن شاء الله راح تكون مؤذية أكثر، بحيث أنه هو الإنسان المتنمر يكون مو مرئي، ما معروف،
1: أي جزء منه ما يطلع بصورته الحقيقية أو بهويته الحقيقية. مثلا يستخدم موقع وهمي، يستخدم يعني فدشي وهمي، بحيث أنه مثل ما يقول ينطلق بالتنمر أو ينطلق بالإساءة أو ينطلق بالكلام اللي مو زين، حتى ما حد يقدر يحده أو ما حد يقدر يوقفه، يعني أو تجي الإساءة عليه يقول فلان أساء بفلان شغلة وفلان شغلة، ممكن أنه يخفي هويته ويكون عادي جدا، عادي بالنسبة له.
0: طيب ليش أصبح بهذا وقتنا أنه التنمر الإلكتروني من أخطر الظواهر بالسنوات الأخيرة؟ شنو السبب؟
1: لأن هذا الشيء يسبب أذية وضرر نفسي، لأنه أولا ينتشر بصورة سريعة، ثانيا يأثر على الشخص اللي ينقام عليه التنمر أو يستخدمون التنمر باتجاهه، يوصل هذا التنمر أو يشوفه عدد كبير من الناس. خوش. هذا الشيء ممكن أنه يعني يأثر نفسيا ويأثر اجتماعيا، يأثر أخلاقيا على الإنسان اللي يتنمرون عليه، بحيث يكون هالشي هذا يأثر على مكانته الاجتماعية، على حتى اختلاطه بالعالم، حتى خوفه بأنه يكون اجتماعي أو يختلط بالناس أو يظهر للعالم أو حتى يستخدم التليفون أو يحكي ويا أهله. من هالدرجة هاي
0: تمام.
1: يأثر على حتى نفسيته،
0: يعني حتى الشخص نفسه المتنمر يمكن هو يعكس الشغلة السلبية اللي بداخله، لكن على المجتمع
1: طبعا أكيد. أنه لو ما كان هو مثل ما يقول مريض نفسي وعنده فد نقص معين أو عنده فد حب أنه والله أنا أريد أظهر بصورة حلوة أو أنه أنا أجذب الأنظار إلي بها استخدام هذا الشيء، يعني حتى لو كانت إساءة، حتى لو كانت أي شيء، كانت مجرد أنه أنا أريد أظهر، أريد أكون أنا مثل ما يقول
0: معروف
1: الناس تشوفني، الناس حتى
0: لو قلت الله اكتب لي تعليق معين أو أنشر لي منشور معين،
1: أكون أنعرف أنه أشتهر، أنه ما أعرف شنو.
0: على مقولة خالف تعرف مثلا، يعني
1: لا، إذا النفس هاي مو خالف تعرف، يعني أنا اليوم أسوي فت شغلة مو زينة في سبيل أنه أنا أجذب الأنظار إلي، مو مهم أنه أنا الشغلة اللي مسويها أنا زينة
0: شنو الحكاية
1: اللي حكيتها، راح تأذي منه، راح تسبب شنو الأذية اللي راح تسببها للإنسان اللي أنا حكيت عليها، شنو الأضرار النفسية اللي راح ممكن تصير علي، شنو الشيء اللي نظرة العالم إلي هاي، إذا كانوا هم أصلا يعرفوني. أما إذا بالنسبة بعض الأشخاص اللي هم أصلا مريضين نفسيين، إنهم يخفون شخصيتهم ويخفون هويتهم وحقيقتهم، هاي لا، بعد هو أصلا هو قاعد يمارس هالشغلة هاي يعني لإرضاء الغرور وذات النفس السيئة.
0: طيب هل يختلف عن التنمر الإلكتروني عن التنمر التقليدي؟
1: التنمر الإلكتروني
0: عن التنمر التقليدي؟
1: اي طبعا. الالكتروني قلت لك، لانه هذا ما معروف، يعني هذا هنا الإنسان أنا ما ممكن إنه مثلا نعرفه، الناس راح تعرفه أكثر، راح تشوف التعليقات مثلا أكثر، الشخص اللي راح يتنمرون عليه راح الناس هواية تشوف شنو نوع التنمر اللي تنمروا عليه، ويجوز حتى هم إن هم يزيدون بالتنمر عليه. يعني هذا راح يكون يدخل مثلا الحالة نفسية،
0: راح يدخل ممكن انه التنمر التقليدي مثلا وقتي نعتبره انه هو ساعة الساعة تنمرت قدام شخص او فتشي شفته قدام تنمرت عليه، لكن ورا فترة راح يروح، لكن التنمر الالكتروني راح يكون مستمر على مدار 24
1: ساعة. مستمر طبعا، هو يعني لانه هو قلت لك موقع عام، وموقع ما ممكن انه انت راح تسده او راح حتى لو تحذفه، تحذف المنشور اللي انت حذفته، لكنه شنو راح تبقى الاثر مات النفسي، راح يبقى بعض الناس موجودين بعقلهم هذا الشيء اللي تنمرت عليه انت، الشخص اللي تنمرت عليه يجوز بعد فتره راح يرجعون هم يتنمرون عليه.
0: طيب هل من الممكن انه اخفاء هويه الانسان المتنمر الكترونيا تكون اكثر جراءه تخليه يكون هو اكثر يعني انه ما حد يعرفني والله انا، فخليه احكي براحتي اكثر من الانسان وجها لوجه؟ أيه احتمال يصير عنده رده فعل او يخاف مثلا يعني.
1: ايه هو قلت لحضرتك انه هذا الانسان اللي راح يخفي هويته ويختار اسم وهمي، يختار موقع وهمي، يختار هاي، راح يكون هو مثل ما يقول الى يعتبر نفسه انه هو الى حريه اكبر، انه الى مساحه اكبر، وينطلق اكثر حتى يؤذي او حتى يحكي حكي يقول لك انا ما حد يعرفني، شنو اريد اسوي، شنو اريد احكي، شنو هاي، خلي ينحضر هذا الموقع، خلي شنو يريد يصير خلي يصير، المهم انه انا كارضاء نفس ضعيفه ومريضه.
0: طيب برأيك هل توجد إحصائيات تشير إلى ارتفاع هاي الظاهرة، ظاهرة التنمر الإلكتروني؟ نلاحظ أكو ناس تطلع مثل ما أكو ناس متنمرين، أكو ناس تنزل مقاطع مثلا أو تنزل منشورات إن هو هذا التنمر صاير بكذا فئة وبكذا كذا نسبة وبكذا مكانات. يعني
1: أكثر شغلة التنمر قاعد يستخدمونه على الأطفال، على النساء، على صناع المحتوى، ماكو بعض بيهم من مثلا واحد صانع محتوى يطلعون يتنمرون عليه ويقولون انت شنو، انت هم حاسب نفسك انت قاعد تسوي فلان شغله، انت هم انا مهم، انت ما اعرف شنو، ويظلون يحكون عليه، يريدون يسقطون بي او يريدون ينزلون من عندك.
0: ليش الاطفال والمراهقين الأطفال ذكرتي او النساء اكثر
1: شيء؟ عرضه اكثر، لانهم هذول ما عندهم مثل ما يقول يجوز بالنسبة للأطفال ما عندهم ثقافة أكثر، ما عندهم وعي أكثر حتى يدافعون به عن نفسهم، ما عندهم يجوز حتى رقابة، مثلا مرات أكو أطفال ما أكو رقابة من الأهل عليهم أو هاي يستغلون هذول ضعاف النفوس، يستغلون هالشي هذا.
0: زين صدق يعني أنه أكو هذه هسه حاليا يقولون أنه أكو خوارزميات تقرأ المقابل وتعرف أعمارهم وتعرف يعني شنو يشوفون شنو يعرفون.
1: أكو بعض الألعاب، بعض الألعاب نزلوها بالآونة الأخيرة تفتح منصة حديث
0: محاكاة
1: يعني. نعم. ويا الأطفال تسحب من عندهم معلومات، تسحب من عندهم الأسماء وتسحب الاسم والعمر حتى مكان السكن، وأكو بيهم حتى يخلون الطفل يفتح موقع البيت مالته مثلا، أو يأخذوا من عنده معلومات. هاي أكو هاي الشيء، ممكن إنه هاي الشغلة صايرة وبكثرة وخاصة بالوقت الحاضر.
0: زين طيب ليش أكثر فئة مستهدفة النساء والأطفال؟
1: يعني مو قلت لك هم الأطفال، لأنه هو يعني
0: مثلاً يخاف ما يقدر يرد مثلاً على المقابل، والنساء أيضاً الحياة والمستحاة، يعني مو مثل الرجال احتمال يعني ينزل بالتعليق على المقابل أو مثلاً يرد عليه.
1: الطفل عقله صغير يعني مثلاً ما يعرف مثلاً يرد بصورة مناسبة على هالشي أمور، مثلاً قلت لك إنه يخاف إنه يحكي. النساء أيضاً بعض الفئات اللي هي تخاف على نفسها من الكلام همنا ما يقدرون يردون انه والله.
0: زين هذا السبب توعزين انه هو لان المقابل او بالآونة الاخيره صارت اكو شخصيات مهزوزه مثلا، وصدقت يعني من تشوف واحد يتنمر عليها تمشي ويا الموضوع هذا وكانما انه حقيقه هذا الشيء بيها مثلا.
1: اي اكو هواي يعني هو اصلا نفسه ضعيفه ومجرد ما يسمع الحكاية كأنه يعيش الواقع، كأنه يعيش
0: وكأنما هاي شغلة بيه حقيقة
1: فعلا فعلا بيه ويعيشها، ويكون حتى مرات يطبع بالأشياء اللي يقولون عليه يعني، ويتأثر هواية، وحتى يأثر على عائلته، يأثر على عمله، يأثر على هواية أشياء.
0: طيب شو الأسباب اللي تدفع البعض إلى التنمر؟
1: هو يا أما ضعف نفس، يا أما أنه يريد يثبت نفسه، يظهر نفسه، يا أما أنه يريد يسقط أحد لمجرد الغيرة أو الحسد أو هاي هالصورة.
0: يعني تتصورين أنه غياب الرقابة الأسرية هي السبب الرئيسي؟
1: يعني إلها دور كبير، إلها دور كبير أنه الأهل أو المسؤولين عن الأطفال أو عن الطفل أو البنية أو
0: يعني الأسرة، أنه الأم والأب، أنه أي. حاليا أعطي التليفون لإبني وأنا أروح أشتغل أو أريد أسكت ابني مثلا أخلي يلتهي أعطي التليفون.
1: لا غلط، طبعا هذا يأثر كل شوية ويدفع الأطفال أنه ممكن أنه يتأثرون بهواية أمور، مثل ما قلت لك أنه بألعاب معينة يدخلون على هاي المواقع التواصل الاجتماعي، أنه تعليق من نانا، يسمع له تعليق من نانا، يعلق هو، يجاوبون عليه، يسمع له كلمة منا، يسمع له كلمة
0: مثلا منه. أكو مقاطع مثلا على اليوتيوب أنه يتعلم المقابل تنمر،
1: هواية أكو هم من يعني عوائل. قبل فترة أنه واحد عم يخلي ابن أخوه يعلم على الغلط وعلى التنمر على العالم وعلى يعني هذا الشيء مو حلو وما مقبول على مود بس مجرد يعلي مشاهدات.
0: طيب ليش نلاحظ هسه الأيام حتى أفلام الكرتون المنتشرة بالآونة الأخيرة بيها نوع من التنمر، نوع من الـ يعني شو نقول، يتعلم الأطفال سلوكيات مو صحيحة؟
1: لأنه هو مثل ما نقول تحكي واقع، يعني هاي الكرتونات تحكي،
0: هو الهدف من عندها انه تحكي الواقع، لو الهدف من عندها وكأنما انه تجاه تعلم المقابل هاي الامور بصوره خفيه.
1: اي اكو بيها هيك واكو بيها هيك، اكو بيها كرتونات بصوره مو مباشره توصل فكره سيئه للطفل، تعلمه
0: يعني معناته ان الاسره سيئة. هي الدرب الاولاني مثل ما نقول، او العتب الاولاني المفروض انه تتابع ابنها شنو يباوع كرتون.
1: كنترول الاول يكون من الاسره طبعا اكيد، انه هي المفروض تكون هي المسيطرة والرقيب الأول على هالشيء هذا.
0: طيب شعور عدم المحاسبة شجع المقابل على التنمر؟
1: أي أكيد طبعا أكيد، هاي كلش هواية إنه أنا هاليوم من أتنمر على أي شخص وما أشوف إنه أنا
0: أحد
1: يعاقبني أو أشوف إنه أحد قال لي لا هذا عيب أو مثلا هذا حرام أو هذا ما يصير أو هذا،
0: من ناحية الأسرية. لكن من ناحية الاجتماعية إنه المفروض أكو رقابة على الأجهزة والتواصل الاجتماعي.
1: أكيد طبعا من كل مكان هي لأن هي هاي المسؤولية مسؤولية الكل، مو مسؤولية الأسرة وحدها، لو مسؤولية المجتمع، لو مسؤولية الحكومة أو مسؤولية، يعني هاي مسؤولية عامة توقع على عاتق الجميع.
0: طيب همين منقول ضعف أو الفراغ يأثر بانتشار هاي الظاهرة؟ الإنسان فارغ ما عنده شيء، كمش تليفونه، يظل يتنمر.
1: ممكن في بعض الأحيان إنه تكون هاي سبب من الأسباب، يعني إنه أنا فارغ،
0: يطيع عذر للمقابل، والله يعني أنت ليش سويت شيء، والله أنا فارغ ما عندي شغل أعمل.
1: هي مو عذر، لا طبعا هاي غلط، ماكو هيك شيء، بس أقول ممكن يعني لأنه أكو بعض الضعاف النفوس يقول والله أنا خليه ما دام أنا فارغ خليه شو أسوي، أسوي هالشيء هذا.
0: حتى يعني همين دا نشوف انه بالآونة الأخيرة مع الأسف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي منتشرة ريلزات هي يعني للتنمر.
1: اي هو على اليوتيوب، على الانستغرام، على الفيسبوك، على هواي، قلت لك اكو بعض العوائل وبعض الأسر يخلون أطفالهم، يخلون أقاربهم، يخلون يستخدمون هالشي هذا على أساس كمحتوى، وهذا كله غلط.
0: طيب والواعز الأخلاقي همين هذا له علاقة بالتنمر؟
1: طبعا التربية من الأساس هالشي هذا، إذا هو كان الإنسان ما
0: جوز يعني هو بالعكس متربي أحسن تربية بس هو بداخله
1: بعد هذا تبقى أنه
0: يعني أنه الإنسان هو ذاتين دفع
1: ذات هو شخصيته هو ذاته هو وفكرة،
0: يعني ما نقول أنه هو سبب غياب التربية بصورة الأساسية، أكو ناس تعبان على جهالها بس أكيد. لكن يتصدمون بعدين أنه ما عندهم هذا السلوك.
1: أي صح.
0: يا ما يدزون عليه بالمدرسة يا أم
1: يدزون طيب على أهلهم بالمدرسة. طيب صح.
0: إنه هو هم صارت يعني في هاي الشغلة إنه مثلاً صديقات بيناتهم واحدة تنمر على الثانية بالتليفون بعدين يصير مشاكل بالمدرسة.
1: إنه بنات واحدة تقلد على الثانية مثلاً على شكلها على حتى لون بشرتها على شعرها على ما أعرف شنو. قال والله ها انت شاطره وانت مو شاطره هواي هاي الامور هواي تصير تصير سواء بين البنات سواء بين الاولاد هاي تصير يعني اطفال مثلا هو بالاول ابتدائي شيفتهم هذا طفل لابس قمصه لونها وردي يظلون يضحكون عليه والله انت شنو لابس قمصه وردي انت سندس يعني اكو هيك شيء يعني هاي اللي لو ما مثلا شايف احد مثلا من اقاربه او مكتسب هالشيء هذا من احد قريب من عنده هذا ما ممكن انه يكون بهالاسلوب هذا بهالاخلاق هذه.
0: طيب هل هذا الشيء يخليه وكانما الانسان يقلد المشاهير لو المؤثرين يزيد من هذا عد المقابل يعني انا شفت الفنان الفلاني يقلد ويتنمر عن المقابل او المؤثر الفلاني مثل ما قلت اليوتيوبرية يعني انه يسوي هاي المقاطع فاجي انا اسوي نفس الحاله
1: ممكن يعتبر انه هذا هذاك اشتهر والله
0: قدوه
1: اي هذاك قدوه بالنسبه لي واشتهر وصار ووصل خلي أنا أسوي نفس الشيء خلي بلكي أنا همنا أكون مثله خلي أنا همنا أشتهر خلي همنا أكون إلي اسم يعني هتشي عقله.
0: طيب أكو بعض البرامج والمنصات تشجع على الإساءة
1: يعني تشجع على الإساءة هي مو تشجع على الإساءة بس هي مواقع التواصل الاجتماعي هي أو مو مواقع التواصل الاجتماعي فقط يعني حتى التيك توك حتى اليوتيوب صحيح هي مو مواقع تواصل لكنه
0: تيك توك يعتبرها من مواقع تواصل اجتماعي
1: اي لكنه اكثر شيء انه هو
0: ريلزات
1: اي يعني نشر
0: هذا الشيء بنحكي عليه انه احنا يعني بما انه هو يتيح الفرصه انه ماكو رقابه عليه او مثلا ما بيحضر احنا دائما نشوف انه اكو كثير من المنصات اذا في اساءه لفظيه او اساءه بالكتابه من يمهم المنصة تحذف. أو تحجب هذا أي. الشيء
1: أكو أتصور إنه التيك توك بي هاي الشيء يعني أكو هاتشي شيء إنه إذا أكو إساءة معينة أو أكو فد ألفاظ معينة فإن شاء الله يحضرون الموقع صحيح بس باليوتيوب ما أعرف يعني ما هم باليوتيوب يمكن هم من أتصور إيه أتصور هاتشي شيء أكو.
0: طيب ننتقل عن الضحية اللي هو راح يتأثر بالتنمر شلون راح تأثر هاي الشغلة عن نفسيته يمكن أن تسبب له اكتئاب
1: ممكن تسبب له قلق تسبب له حزن تسبب له اكتئاب تسبب له خوف تسبب له فقدان أمان تسبب له كآبة تسبب له انعزال من العالم الخارجي كل هيك.
0: طيب يعني أكو حالات وصلت للانتحار حتى؟
1: ممكن ممكن أنه تأثر هاي قد ما واحد يحكي ويغلط ويحكي ويغلط ويتنمر ويقلل من قيمتك يقلل من قيمتك وأكو هم اللي ضعيفين النفس وما يقدرون على هالشي هذا وما يتحملون هذا الكلام أي
0: وهمين وصلت مرحلة أنه التعليقات السلبية والتنمر يعني خلت المقابل أنه يرتكب جريمة قتل مثلا؟
1: قتل بالنسبة للتنمر ممكن ممكن إيه يعني هواية أكو ناس يضغط عليه مثلا هذا يحكي عليه يحكي عليه يحكي عليه يحكي عليه ينتقده ويحكي عليه ويقلد عليه وما أعرف شنو هذا أي خلي ينقد يقدم إنه يقتله أي ليش لا
0: ممكن يعني هالشيء هذا من
1: على الضغط النفسي جريمة إيه ضغط نفسي يعتبر إنه أنا أساءت إلى بشكل مو طبيعي فخليته إنه يوصل لمرحلة إنه يقتله ممكن.
0: طيب شنو العلامات اللي تطلع على الضحية ضحية التنمر؟
1: حزن نوم مستمر
0: انعزال
1: عفوا قلة النوم مو حزن مو النوم مستمر يعني انه انا
0: او حتى لو النوم مستمر انه على المدير
1: شغل من المواقع من الواقع العام صح اي المواقع العام مرات يكون عصبي ما يتحمل اي كلمة من احد او ما يتحمل اي شيء يعني يكون انفعالي يكون انطوائي
0: أو احتمال يتأثر بكلمة إنه هي مو يمه
1: إيه هو يعني ينفعل حتى لو الشخص مو يمه ما يحكي وياه أو ما موجه الكلام إلى هو يكون عصبي ينفعل بسرعة يتنرفز بسرعة ممكن يأثر على مستوى الدراسي العلمي
0: ممكن شلون تعامل الأسرة ويا أبنائهم اللي متعرضوا للتنمر
1: احتواء يعني يحتون الأهل دورهم الأول والأساسي بهالشي هذا إنه يحتونه إنه يتقربون من عنده إنه يستمعوا له انه يعززون ثقته بنفسه، انه ما يلومونه وما يخلونه انه يقولون اي والله لانه انت هالشكل فاكيد انت مرون عليك، والله انت هيك،
0: لو انت شو مسوي،
1: لا انت شو مسوي هالشكل، يعني يضلون يلومون بي ويضلون يحجون عليه. لا، هاي بالعكس، هاي يزيد من المشكلة، ما يحلها، ويخلي الطفل أصلا يكون يعني، أو الطفل أو الشاب أو البنت المراهقة أو يعني أي شخص كان، يكون عنده ردة فعل يكون مو طبيعية إذا واحد يلاقي هالشي هذا بإساءة بعد بالزايد.
0: طيب أحبتي المستمعين، بكل تأكيد إحنا رح ناخذ فاصل ونرجع مرة ثانية نكمل ويا ست علياء حلقتنا اليوم عن التنمر الإلكتروني، وكيف إنه نستلهم من الإمام الحسين، كيف إنه نصون كرامة الإنسان وتكون منهج في بناء خطاب رقمي مسؤول وأخلاقي. خليكم ويانا بعد الفاصل.

0: رجعنا وياكم حبايب قلبي مستمعينا، ولو عاد الحسين أكيد أحبتي المستمعين وياست علياء تستمرين، والتنمر الإلكتروني دائما يعني أكو مواضيع من الإنسان يسمع بيها أو يقراها أو يشوفها أو مثلا يعيشها في الواقع، مع الأسف مواضيع تحسيها ما تشبه المجتمع اللي احنا عايشين به ولا تنقل في صورة معينة، خصوصا احنا مجتمعاتنا الشرقية دائما عندنا في قيم وتقاليد وأخلاقنا تكون هي المسيطرة، هي الكفر الرئيسي اللي يحتوينا أخلاق أخلاقيا ودينيا ومثل ما نقول عرفيا واجتماعيا. ماكو هاي يعني الظاهرة اللي انتشرت بالآونة الأخيرة، تنمر تنمر نسمع تنمر على الخلقة، على الشكل، على اللبس، على الشغل، على كل الأمورات. فإحنا يعني مع الأسف إنه انتشار هاي الأمورات أو المواضيع أو السلوكيات الخاطئة في مجتمعات مثل ما نقول كانت عريقة وما زالت إن شاء الله عريقة هي، لكن تأثر التأثر شلون المرعب للمجتمع بهاي الأمور.
1: هذا التأثر نتيجة هو مواقع التواصل، نتيجة أنه
0: زين. طيب هي يعني ليش الإنسان ما يستخدم مثلا مواقع التواصل أو الإنترنت بصورة عامة بالشكل الصحيح؟
1: مو كل الناس عندها وعي، كل الناس عندها إدراك أنه هذا هالشيء هذا ممكن أنه أنا استخدمه بصورة صحيحة. الأطفال من أنا هاليوم عندي طفل يستخدم التليفون راح يفتهم أنه أنا هذا خاص بالأجانب أو هاي مجتمع الأجنبي.
0: زين ليش
1: مجتمع الكوري، مجتمع
0: نقول الفئات الصغيرة عمريا تكون أكو رقابة من خلال ربط المواقع التواصل الاجتماعي بين الأطفال والأهل؟
1: أي هذا الشيء جدا ممتاز، يعني ممكن هو واحد يسوي هالشيء هذا حتى يحد من هالظواهر هاي. لكن أكو بعض هواية مثلا ياخذ تليفون الأب أو ياخذ تليفون الأم، هي الأم والأب يطون تليفون للطفل، هو قاعد يباوع على موقع عام وما بي رقابة، ما بي فد شيء كنترول، ما بي فد شيء إنه يعني هذا يصير هذا ما يصير، هذا يصير يشوف هذا ما يصير يشوفه، هو يقعد ويصفح ويباوع يباوع يباوع ثقافات، يباوع عادات، يباوع تقاليد، يباوع هواي أشياء.
0: طيب رأيك الصمت يزيد من المشكلة؟ يعني أنا تعرضت لتنمر مرة مرتين ثلاثة أربعة وأني ساكت، كل مرة أتعرض أسكت. طيب هاي الشيء صحيح الإنسان إنه السكوت عن التنمر عادة صحيحة أو خطأ؟
1: السكوت طبعا يزيد من هالشي، هذا يخلي الإنسان تحت تأثير هذا التنمر وما يقدر يطلع من عنده، ما يقدر أنه يواجه العالم، ما يقدر
0: بسبب تهديد معين أو بسبب معين أنه هو خوفا،
1: خوف أي خوف تهديد، أنه ضعف نفسه يخليه يخاف من المجتمع، يخاف من أنه
0: زين. هل من الممكن المقابل يقول لك أنا سكتت على مود أتشفى شر فلان؟
1: ممكن ممكن هذا الشيء، يعني أنه أنا خوفا من فلان لأنه أنا عارفة من هو اللي قاعد يتنمر علي، أسكت حتى لا يسيء لي بعد بالزايد أنه ما يأذيني بعد أكثر، ما يسمعني بعد كلمة أكثر، ما أتأذى من عنده فد ناحية معينة.
0: طيب أسكت عنه. الكثير يقول المتنمر هو شخص يعاني من مشكلة نفسية، هل حقيقة هذا الشيء؟ يعني كل الهسة يتنمرون يعانون من مشاكل نفسية؟
1: لا لا طبعا لا لا، مو شيء، مجرد أنه عدم تربية بصورة صحيحة.
0: يقول مثلا نتعرض من الصغر إلى فد شغلة معينة، هو فلهذا هو من كبر وصار ذو شخصية أقوى مثل ما نقول، إنه هو بدأ يمارس هاي
1: مو الشخصية أقوى، إنه يريد يثبت على أساس إنه عنده شخصية، يريد يثبت انتباه، يريد يثبت إنه أو هو عنده نقص بداخله يريد يكمله بهالصورة هاي قدام جماعته قدام
0: زين
1: الناس.
0: ليش يحس بعض الأشخاص مستمتع إنه هو بالإيذاء للآخرين؟
1: هذا مرض، هذا مريض نفسي.
0: يعني هاي الفئة اللي تستمتع أو تشوفيها
1: هذا مو إنسان طبيعي، مو إنسان طبيعي، هذا اللي يستخدم هيك شغلة ويستخدم هالأسلوب هذا، هذا مو إنسان طبيعي ولا إنسان سوي.
0: ممكن علاج هذا السلوك؟
1: ممكن من خلال الإرشاد، من خلال التوجيه، من خلال
0: زين ليش ما المتنمر هو نفسه يتنمرون عليه حتى يبطل، حتى يشوف أذية المقابل؟ يعني استخدم وياها نفس الاسلوب.
1: لا ما استخدم وياها نفس الاسلوب لان هذا مو حل. انا استخدم وياها المتنمر عقبات ما
0: حتى
1: ما
0: يحس
1: عليه.
0: على الاقل انه بالمقابل شلون.
1: لا غلط هذا الشيء. انا ممكن انه افهمها، ممكن اوجهها، ممكن انه اتكلم معها، بس مو بهالصوره هذه. انا ما احل الغلط بغلط.
0: طيب احنا ليش نشوف مرات يعني كثيره المسؤول يعني مثلا الاب او الام او بالمدرسه المعلمه او المدرسه او في الدائره المسؤول الاعلى من الموظف هو يكون متنمر، لان هو على اساس ذو سلطه اكثر مثلا؟
1: اي على اساس انه يحس انه هو ما حد يقدر يحكي وياه، حتى لو مش ما حكي ما حد يقدر يحكي وياه، ما حد يقدر يرده، ما حد يقدر يسيء له حتى لو هو اساء للمقابل.
0: طيب الحل شلون يعني؟ بالعقوبة يعاقبونه؟
1: ممكن اول شيء بالحوار احاور، ممكن انه اطبق عقوبة معينة مناسبة لهالشخص هذا، انه أحرمه من فد شيء، أشوف إنه هو شنو الشغلة اللي تمسه كلش هواية وأعاقبه بيها.
0: يعني الأشياء النفسية مثل ما نقول، أو ال
1: نفسية تربوية صح. أي
0: يعني مو بالضرب مثلا أو
1: لا
0: الحبس أو
1: لا
0: هذه
1: لا
0: الوقت.
1: لا،
0: طيب وإذا كانت هناك مثلا غرامة معينة تنفرض على الإنسان المتنمر؟
1: هاي طبعا تصير جدا ممتازة إذا طبقت هالشغلة هاي بالقانون. ممكن إنه اكو مادة انه يقول المتنمر اذا الشخص اذا استخدم شخص لمجرد الاساءة للاخرين، هذا يفرضون عليه عقوبة معينة، حتى ممكن توصل للحبس او الغرام. اي
0: يعني ما يعتبر هاي والله حرية شخصية.
1: لا
0: أنا
1: مو حرية شخصية، ماكو شيء اسمه حرية شخصية. لا
0: يعني إذا الإنسان المقابل هي مو حرية شخصية
1: طبعا
0: على
1: لا
0: مود يستخدم التنمر في
1: طبعا
0: هذا الصورة،
1: طبعا لا.
0: وتتبين يعني أمورات التنمر عن الحرية الشخصية أو حرية الرأي والتعبير.
1: أكيد
0: طيب شلون نقدر نستفيد من سيرة الإمام الحسين عليه السلام في احترام الإنسان؟
1: استفادة من عند عدم الإساءة للآخرين، إنه صون النفس، صون الكرامة، كرامة الإنسان المقابل من كرامتي أنا. يعني أنا قد ما أكون أنا محترم، قد ما أكون أنا صاين نفسي وصاين كرامتي وصاين أخلاقي وتربيتي، وهاي هي اللي تعكس على
0: أو خلينا نقولها
1: العالم.
0: بصورة أخرى، نقول مثل ما الإنسان ما يقبل على
1: من
0: نفسه لا
1: نفسه
0: يقبل على غيره.
1: أها صح.
0: يعني أنه أنا ما أحب الإساءة أو أحب أحد يطلع مني فد عيوب،
1: مثل ما
0: فلهذا أنا
1: أي
0: من المقابل.
1: أكرم المقابل، مثل ما أنا ما أحب إنه واحد يسيء إلي، أنا ما أسيء لأحد. أي
0: طيب شنو تعلمنا النهضة الحسينية عن كرامة الإنسان؟
1: تعلمنا إنسان كريم، وما ممكن انه اهانته، ما ممكن انه نعتدي عليه لا بالقول ولا بالفعل. ما ممكن انه نقلل من قيمة الشخص.
0: أنا أتعامل ويا المقابل كإنسان،
1: انسان
0: لا
1: ومحترم،
0: أشوف لونه شونه، معيشته شلونها،
1: محترم
0: شنو يسوي.
1: بكل شيء، بكل صورة.
0: شلون نقدر نترجم هاي القيم على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: بالكلمة الطيبة، بالاحترام الرأي المقابل، انه ما اسخر من اي كلمة ممكن انه واحد يحكيها، ما انشر اساءات، ما انشر اشاعات، ما
0: زين طيب ليش ما انه تكون هناك جيوش للرد على المتنمرين؟ مثلا انا يعني اشوف مواقع او موقع شفت واحد متنمر عليه، ادخل اني اكسر التنمر مالته بصورة اخرى وكأنما اريد اخجله بس مو بشكل مباشر.
1: يعني تقدرين تسوين هالشي هذا؟ بالعكس هذا فد شي كلش حلو، وممكن انه هذا الشي استفادة انه نحد من هاي الظاهرة، انه نقلل من هذول اللي هم شايفين نفسهم فد شي، او هم عبالهم انه هاي الشغلة اللي قاعد يسوونها فد شغلة حلوة
0: طيب هو كبشر
1: وعادية.
0: انه احنا من يجي واحد يتنمر على واحد قدامنا انه مباشرة واحد يقول له مثلا انا ما لي علاقة لا تحكي علي احنا مو احسن من عنده، هاي همين تحد من هاي الظاهرة برأيك؟
1: اي طبعا. مو بس مو ما اقول له انا ما احنا ما لنا علاقه، لا اقول له انت ليش تحكي علي، احنا مو احسن من عنده. يعني فلان فلان ناس مثلا هو يعني فقير او عنده فلان نقص عنده او فت شغله، هاي مو فت شيء عيب بي، احنا مو كاملين، الكمال بس الله سبحانه وتعالى.
0: زين شلون نقدر نحول صفحاتنا الى مساحه لنشر الاحترام؟ نحولها من تنمر الكتروني إلى مواقع أو صفحات تنشر به الاحترام.
1: أنشر تعاليم، أنشر أقوال لأهل البيت عليهم السلام، أنشر قصص تعزز الإنسان، تعزز الشخصية الإنسان، تعزز كرامته، تعزز
0: زين بأي صيغة؟ أنت تعرفين المجتمع بهذا الوقت أنه دائما تروح على الأمور المضحكة، الأمور شلون أقول لك يعني المؤلمة، الأمور اللي بها أذية، مو الأمور الإرشادية، الأمور التربوية. شلون يعني أجبر الإنسان على متابعة هيك
1: ممكن أنا
0: مواقع؟
1: أنزلها على شكل قصة، ممكن على شكل قصة،
0: أو
1: ممكن
0: موقع تمثيلي، مشهد
1: تمثيلي، هو
0: تمثيلي
1: تمثيلي قصة معينة مثلا، أو هذني الكرتونات الإنيميات اللي هسه قاعد ينزلونها، ممكن أنه أنا أنزلها بهالصورة هاي، همنا يعني همنا تفيد الأطفال، توصل فكرة معينة للطفل، وأستخدمها لكل الفئات. يعني أنا ممكن أنه أوصل صوتي وأوصل الفكره هاي لكل الفئات،
0: زين
1: للاطفال.
0: تتفقين وياي هسه بهذا وقتنا حتى كبار السن انه مع الاسف قاعد يتاثرون بهاي الاشياء ويتنمرون، مع العلم انه كبير بالعمر.
1: اي لانه تحسينه كانه هو رجع مراهق، رجع طفل، رجع يعني ما يتاثر بهذه الامور كلش هواي.
0: شلون تكون الكلمه هي امانه؟
1: أنه أستخدمها بصورة صحيحة قدام رب العالمين، أنه ما أستخدم كلمة
0: يعني بينك
1: تجرح
0: وبين
1: الإنسان،
0: نفسك قبل لا تكتبها تشوف انه
1: أفكر
0: هي شنو تبعاتها وشنو مالتها، الاضرار النفسيه والاجتماعيه، هاي الابعاد.
1: أفكر بيها، أفكر بيها أنه هالكلمة هاي اللي راح أنطقها أنا راح أقولها تأثر على المقابل، تفيده، تأذيه، تزعله. بصراحة
0: زين كثير من المتنمرين الالكترونيين ما يحس بحساب انه الاذيه الاولانيه راح تصير على نفسه اذا اكتشفوها من هو.
1: ني، فلهذا اكو بيهم اللي ضعاف النفس شي يسوون يخفون شخصياتهم، حتى لا حد مثل ما يقول انه يعرفهم، يبدون يخفون شخصياتهم على مود يكونون على راحتهم، يتكلمون ويحجون ويسوون ما يسوون على اساس انه ما حد يعرفهم.
0: طيب شلون يربي الامام الحسين عليه السلام اتباعه على حسن الخطاب؟
1: أنه يدعون العالم للأخلاق، التوعية، الصدق، الاحترام، احترام الآخرين، حتى لو يختلفون عنه، يختلفون عنه بالدين، يختلفون عنه بالعرق، يختلفون عنه بالأعراف، بأي شيء، بأي صورة من الصور.
0: طيب ست علياء، يعني فد كلمة أخيرة للمستمعين والمشاهدين، شلون نقدر نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث الأمور الطيبة والابتعاد عن التنمر والأذية المقابل؟
1: أستخدمها بصورة أنه أوعي العالم، أنه أستخدم الكلام الطيب، أمدح يعني أنقل الصورة الحلوة لأهل البيت، لتعاليمهم، أنه كيف هم كانوا يتعاملون ويا الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل ويا أقرب الناس القريبين من عنده، حتى لو كانوا يسيئون إليه، حتى لو كانوا يأذونه بالكلام، يأذونه بالفعل، يأذونه بأي شيء، هذا أي شيء كان، لكنه بالمقابل ما كان هو يرد عليهم الإساءة بالإساءة، بالعكس كان يتعامل وياهم بكل خلق وبكل احترام وبكل كرامة، يخلي الإنسان المقابل يخجل من نفسه، يخليه أنه ما يستمر بالإساءة.
0: شكرا جزيلا لك العلياء لحضورك ويانا هاي الساعة ومع الحسين لو عاد. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: العفو، أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا لكم على هالاستضافة هاي، وإن شاء الله موفقين ونكون خدمة للإمام الحسين عليه السلام وبخدمة أهل البيت.
0: شكرا جزيلا لك. أحبتي المستمعين، بكل تأكيد في ختام هاي الحلقة نتذكر أنه الكلمة قد تكون صدقة وقد تكون جرح ما يندمل. لقد جسد الإمام الحسين عليه السلام أسمى معاني احترام الإنسان وصيانة كرامته، وهي قيم نحتاج إلها هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في فضائنا الرقمي. لازم أنه الإنسان يكون مسيطر عن مشاعره، مسيطر عن ما يكتب، مسيطر عن كل كلمة تخرج منه مقابل إن هو يكون ينقل واقع حقيقي وينقل صورة عن نفسه تكون مشرفة للمقابل، لأن هو هذا الموقع ما تواصل اجتماعي مو فقط إحنا نشوفه في بلدنا، لكن في كل دول العالم الناس يشوفه وتسمع وتطلع على ثقافات. فيا حبذا لو ننقل صورة جميلة عن مجتمعاتنا، وإحنا الحمد لله والشكر دائما سباقين بالأخلاق وسباقين بكل الأمور الجيدة. إلى هنا نكون قد وصلنا وياكم إلى هذه الحلقة من برنامج لو عاد الحسين. تقبل مني أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سماحة السيد الأستاذ فرقد عباسي الوداع لعيالي.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تنال كتاب شكر وتقدير لتميزها في معايير الجودة والاعتمادية. الزيدي وباراك يؤكدان أهمية دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. النزاهة ماضون بإرادة جادة للقضاء على الفساد وصون المال العام. المحمداوي يشدد على تطبيق خطط الأربعينية وفق الجداول الزمنية المعتمدة. الصين تدعو واشنطن وطهران إلى إعادة المرور الآمن في مضيق هرمز. وعزيزي مشروع قانون استراتيجي جديد بشأن مضيق هرمز. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: حصلت جامعة المستقبل على كتاب شكر وتقدير رسمي من رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور صلاح هادي الصالح، تثمينا للجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة الجامعة وملكاتها العلمية والإدارية. وجاء التكريم بعد نجاح الجامعة في استيفاء متطلبات الجودة والحصول على الاعتماد البرامجي والمؤسسي واعتمادية المختبرات العلمية، بما يعكس التزامها بالمعايير الأكاديمية الحديثة. وأكد جهاز الإشراف والتقويم العلمي أن هذه الإنجازات تسهم في تعزيز الرصانة العلمية والارتقاء بالأداء المؤسسي، فضلا عن دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. كل عام تتجدد ذكرى عاشوراء بما تحمله من قيم التضحية والإصلاح، فتتحول المناسبات الحسينية إلى محطات تربوية وثقافية تغرس في الأجيال معاني الوفاء والالتزام بالمبادئ. وفي هذا الإطار احتضنت المديرية العامة لتربية بابل مهرجانها الحسيني التربوي الرابع بمشاركة واسعة من الملكات التربوية والطلبة. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: برعاية العتبة الحسينية المقدسة، نظم مركز العلامة الحلي في محافظة بابل مجلسا حسينيا أقيم في مقام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بحضور جمع من المؤمنين ومحبي أهل البيت عليهم السلام. وتضمن المجلس كلمات ومحاضرات تناولت الأبعاد الفكرية والإنسانية لثورة الإمام الحسين عليه السلام، فيما أكد المستشار في مركز العلامة الحلي الدكتور بدر ناصر في حديثه أهمية هذه المجالس في ترسيخ المبادئ الإسلامية الأصيلة وتعزيز الارتباط بنهج أهل البيت عليهم السلام.
3: شاهد اليوم الحلة وهذا المكان بالذات مقام صاحب الزمان بعد التوسع التي حدث أن أصبح ملاذا واسعا ونافذة كبيرة من نوافذ الخدمة الحسينية وبرنامج الإصلاح الحسيني من خلال المحاضرات وإقامة مجالس العزاء، ولذلك هذا المكان الآن بدأ يشهد هذا الحضور التواجد اللافت من أهالي مدينة الحلة، ومواكب الحسينية بدأت تضع رحالها من خلال الرواديد ومن خلال القصائد ومن خلال قراءة القرآن.
2: من جانبه أوضح رضوان الزبيدي من مركز العلامة الحلي شعبة النجف الأشرف إن مساهمة المركز في إقامة المجالس الحسينية تأتي ضمن رسالته الثقافية والدينية الرامية إلى نشر الفكر الحسيني وتعريف المجتمع بالقيم التي جسدتها واقعة الطف، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ مبادئ الإصلاح والتضحية في نفوس الأجيال.
4: شارك مركز العلامة الحلي العتبة الحسينية المقدسة شعبة النجف الأشرف في هذا النشاط الحسيني الذي تقيمه إدارة المركز في مقام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، في وفد يترأسه مدير المركز إلى مجموعة من كادري المركز في هذا المجلس الحسيني المبارك. ومدينة الحلة الفيحاء هي أصل المجالس الحسينية بعلمائها وبخطبائها كالشيخ الشهيب رحمة الله عليه والسيد صالح الحلي وغيره من الخطباء والعلماء.
2: وتبقى المجالس الحسينية منابر فكرية وإيمانية تجدد العهد مع مبادئ الإمام الحسين عليه السلام، وتؤكد أهمية نشر الثقافة الحسينية وترسيخ قيمها السامية في المجتمع بما يعزز روح الانتماء والوعي الديني لدى مختلف فئاته. لذا جامعة المستقبل، طلال المدني.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم باراك أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وخفض مستويات التوتر في المنطقة. وجاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث جرى بحث أفاق التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات الشراكة والتعاون، مؤكدين الدور المحوري الذي يمكن أن يطلع به العراق في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن الحكومة تمتلك خططا واضحة لزيادة الإنتاج النفطي بصورة ملحوظة خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الإيرادات العامة. جاء ذلك خلال لقائه عددا من ممثلي الجالية العراقية ورجال الأعمال العراقيين في ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث جرى بحث فرص الاستثمار ومساهمة العراقيين في المهجر بعملية التنمية الاقتصادية. ودعا الزيدي رجال الأعمال العراقيين ولا سيما المسيحيين منهم إلى الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والمنتجات النفطية، مؤكدا التزام الحكومة بحماية التنوع العراقي ودعم عودة الأسر المسيحية إلى مناطقها الأصلية في سهل نينوى والمشاركة في إعادة إعمارها. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي أن الهيئة ماضية بإرادة جادة وتفاؤل كبير في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام انسجاما مع تطلعات المواطنين والبرنامج الحكومي. وجاء ذلك خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى العراق إليب روس كوتراشيف، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الرقابية في البلدين. وشدد لامي على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية للتصدي لآفة الفساد، فيما أشاد السفير الروسي بجهود العراق وأهمية النزاهة وهيئة النزاهة في هذا المجال. شدد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية الفريق أول الركن قيس المحنداوي على ضرورة تنفيذ الخطط الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسيني عليه السلام وفق الجداول والتوقيتات الزمنية المعتمدة. جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها في منفذ المندرية الحدودي للإطلاع على الاستعدادات الجارية لاستقبال الزائرين القادمين من خارج البلاد بمشاركة عدد من القادة الأمنيين والمسؤولين الخدميين. وشهد الاجتماع مع الجانب الإيراني الاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني والخدمي وتوحيد قواعد البيانات وتسهيل إجراءات الدخول وفي مقدمتها، فضلا عن ضمان استقرار الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، دعت الصين والولايات المتحدة وإيران إلى إعادة حركة العبور الطبيعية والآمنة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن إدارة المضيق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن استئناف الملاحة الآمنة في المضيق بأسرع وقت ممكن يمثل تطلعا مشتركا للمجتمع الدولي، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها للمساعدة في خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع. وتأتي هذه التصريحات بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم مقابل حماية المضيق، قبل إعلان البرلمان الإيراني الشروع بإعداد مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز. توعد مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى برد وصفه بالمدمر في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها باستهداف جبل بيكاكس القريب من منشأة نطنز النووية. وقال المسؤول أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد مباشر، مؤكدا أن القوات الأمريكية وشركائها في المنطقة سيدفعون الثمن في حال وقوع الضربة. ويأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إدراج الجبل ضمن قائمة الأهداف الأمريكية، في وقت نفت فيه طهران وجود أنشطة نووية في الموقع. أخيرا، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي عن إعداد مشروع قانون استراتيجي جديد يتعلق بمضيق هرمز والخليج. وأوضح أن اللجنة ستقدم المشروع رسميا إلى مجلس الشورى، مؤكدا التزام البرلمان الإيراني بالدفاع عن ما وصفه بالخطوط الحمراء المرتبطة بإدارة المضيق. وأضاف عزيزي أن هذه الخطوة تعد الأولى ضمن سلسلة إجراءات أخرى قد تتخذها طهران في إطار التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بمضيق هرمز.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن نادي القاسم الرياضي تسمية الدكتور جاسم جابر مستشارا فنيا لفريق كرة القدم استعدادا للموسم المقبل من منافسات الدوري الممتاز. وقال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة نعم مطشر أن القرار يأتي لتعزيز الجانب الفني والاستشاري ودعم مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الإدارة تسعى للاستفادة من خبرات جابر الأكاديمية والفنية في تطوير العمل الفني وتقديم المشورة للكادر التدريبي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع طموحات النادي في المنافسات المقبلة بعد إعادة ترتيب أوضاع الفريق. وكان نادي القاسم قد هبط إلى الدور الممتاز بعد احتلاله المركز الأخير في ترتيب دوري نجوم العراق. يستعد الاتحاد العراقي لكرة القدم لبدء المفاوضات الرسمية مع المدرب الاسترالي جراهام أرنولد لتجديد عقده لأربع سنوات جديدة. وذكر مصدر في الاتحاد أن المدرب ينتظر استكمال المباحثات عبر وكيل أعماله بعد تمديد إجازته في استراليا حتى مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية من دون وجود عقبات تذكر حتى الآن، وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن التجديد قد يتم خلال الأسبوع المقبل ما لم تطرأ مستجدات جديدة. ويأتي ذلك ضمن مشروع الاتحاد لإعداد منتخب العراق والمنافسة على التأهيل إلى نهائيات كأس العالم 2030. يواصل المنتخب العراقي الأول للرجال بالتنس استعداده للمشاركة في تصفيات كأس ديفيز المقررة في سريلانكا ابتداء من 18 من تموز الجاري. وقال رئيس الاتحاد سيف العقيلي أن المنتخب خاض معسكرا داخليا في أربيل استمر 15 يوما، أعقبه معسكر خارجي في سريلانكا للمدة نفسها. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى التأقلم مع الأجواء المناخية وطبيعة الملاعب الترابية قبل انطلاق المنافسات. وبيّن أنه تكفل شخصيا بتغطية نفقات المعسكرات وتجهيزات المنتخب بسبب محدودية الدعم المالي. ويضم الوفد عددا من اللاعبين المحترفين والمغتربين في إطار رفع الجاهزية الفنية قبل خوض البطولة. قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد الاعتذار عن المشاركة في بطولة آسيا للناشئين المقررة في العاصمة الأردنية عمان خلال شهر آب المقبل. وأوضح مصدر في الاتحاد أن الضائقة المالية وقلة الدعم حالتا دون إعداد المنتخب بالشكل المطلوب للمشاركة القارية. وأضاف أن الفريق لم يحصل على التمويل الكافي لتنفيذ برامجه التدريبية والاستعدادية، وأشار لوجود مخاوف من حرمان جيل واعد من فرصة تمثيل العراق واكتساب الخبرة الدولية. وأكد الاتحاد في رسالة إلى اللجنة الأولمبية أن دعم المنتخبات العمرية يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الرياضة العراقية. أخيرا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب دالاس الأمريكي الذي يحتضن مواجهة مرتقبة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026. ووصل المنتخب الفرنسي إلى هذا الدور بعد سلسلة انتصارات مميزة في دور المجموعات والأدوار الإقصائية. في المقابل شق المنتخب الإسباني طريقه إلى نصف النهائي بعد تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، ويتطلع الفائز في هذه المواجهة لبلوغ المباراة النهائية ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب العالمي.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تنال كتاب شكر وتقدير لتميزها في معايير الجودة والاعتمادية. الزيدي وباراك يؤكدان أهمية دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. النزاهة ماضون بإرادة جادة للقضاء على الفساد وصون المال العام. المحمداوي يشدد على تطبيق خطط الأربعينية وفق الجداول الزمنية المعتمدة. الصين تدعو واشنطن وطهران إلى إعادة المرور الآمن في مضيق هرمز. وعزيزي، مشروع قانون استراتيجي جديد بشأن مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

وتحمي حماك كمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود، ترف عليه المنى والخلود. عراق وأرضك أم ولود، وما

لقد هدّ.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبي

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

منين بس علي الحسين بس حيل عنده منين

ايدها زينب الليلة زينب تحرس العيلة زينب الليلة من عقب الأخوة حرمة وحدة من عقب الأخوة حرمة وحدة من يساعدها

عيدها زينة بالليلة. بعد هلا هلا زينب زينب الليلة زينب تحرس العيلة من عقب الأخوة من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعدها من يساعد أغاتي إلى المرحوم الشيخ عبد النبير المرشد العلماني.

زينب الليلة زين مأجور موفق تحرسينا زينب الليلة تحرس العيلة من عقب الأخوة حرمة وحدها حرمة وحد من يساعده.

هي بعد هل هل تحرس العيلة زينة بالليلة زينة يبي تحرس العيلة اي بعد روح من عقب الاخوة من عقب الاخوة حرمة واحد من يساعدها

تحرس العيلة. الله يحفظكم زينب الليلة. تحرس العيلة من عقب الأخوة، من عقب الأخوة حرمة واحد من يساعده، من يساعده.

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنود حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: براسل حسين.

على شدا عبيد شنيا الحرام سوني فيها سوني بالهمة ما تنتهي بالهمة ما عالشاطي شدا شدا عبيد شنيا الحرام.

اضل اوقف حمايه وخلي كل اثنين تتغطى بعبايه وخلي كل اثنين

بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

لراس ماني يصير القبلة رقي. أي صلني بهيئة ورد بالمزهرية.

0: الله حجب كان بقرآن وحجاب الله
1: الله حجب كان بقرآن وحجاب
0: كل

0: طبع الشمع لو بالخراب نجتمع سوالي سوالي
1: لسه بالشباب لا تبرد
0: راس الحسين
2: راس الحسين سوالي يا
0: شباب صوت ليش ساكت
2: لسه
1: لا تبرد بوي
0: راس الحسين
2: راس الحسين سوالي يا
0: بالهم بالهم ناتي
2: يا خيم
0: وعشاق مش
2: بالهم بالهم ناتي يا خيم عشاق مشمور العلم.

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، جربتي العباس عصر لها بحليقها، جربتي العباس نصر لها بحليقها.

هنا موكب هنا موكب هنا وشيعته تصيح وحسين ها شيعته تصيح وحسين شيعته

0: أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه
1: هنا ومنعوا موارد إذاعة المالية. جامعة المستقبل،
2: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
3: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنال كتاب شكر وتقدير من رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي لتميزها في معايير الجودة والاعتمادية. رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيفة The National Interest: لقاء الزيدي بترامب سيكون فصلا جديدا في العلاقات العراقية الأمريكية. رئيس مجلس النواب للرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم: نؤكد دعمنا للتنوع الديني في العراق واعتزازنا بالمكون المسيحي الأصيل. مسرور بارزاني: القبض على متهمين بالفساد وتسليمهم إلى بغداد إلى جانب مصادرة 358 كيلوغراما من الذهب. بابل: شخص يقدم على قتل خاله بسبب خلاف عائلي. الذهب يتماسك فوق $4,000 وترقب بيانات التضخم. دوي صافرات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين بالاحتماء. وتنس العراق يشارك بتصفيات كأس ديفيز بسريلانكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أعوذ، وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاء

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مواضيع القرآن الكريم اللي ما عنده بها إلمام كافي ما يقدر يعرف الأسرار في كثير من الجوانب القرآنية. مثلا نزول السور، أكو عندنا سور مكية وسور مدنية، قد تلقى البعض يجي عن سورة يقول هاي السورة مكية مثلا أو يقول أنها مدنية. أنت طبعا على رسلك تحسن الظن أن هذا باحث قرآني وعنده دليل على أن هاي السورة كانت مكية، فتطمئن إلى قوله لأن ما عندك خبرة. أما لا، إذا كانت عندك خبرة تعرف أن هذا ليش قال مكية، صحيح أو مو صحيح، لأن أكو أشياء أحيانا تبين خلال معرفة السورة هل أنها نزلت بالمدينة أو نزلت بمكة. هذا المعنى الشرح يتوضح لك خلال البحث إن شاء الله. هذه السورة مكية نزلت في مكة، لكن أكو جماعة يذهبون إلى أنها مدنية لسبب. ليش؟ لأن أكو قضية بيها ترتبط بعلي بن أبي طالب، وذولا يردون يطلعوها عن علي بن أبي طالب يطلعوها الواحد ثاني، فشأوها مدنية. شأنا أوضح لك المعنى خلال البحث. أولا خلي نجي إلى فصول الآية الكريمة. الآية تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، واجهوا النبي قالوا له أنت لست بنبي. ليش؟ شنو السبب؟ السبب هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله شيئين. الشيء الأول اللي طلبوا من عنده أن يغير معجزته من القرآن إلى غير القرآن، يعني قالوا له جيب لك معجزة غير القرآن، القرآن لا تعتبره معجزة. شنو السبب في هذا؟ طبعا دول أدركوا خطر القرآن. القرآن الكريم كتاب الإنسانية، القرآن الكريم به حقائق طبعا ما يتسع لها عصرهم ولا العصور التي تلت، فهم عارفين أهمية القرآن وضخامة القرآن. قال لك أحسن شيء نطلب من عنده أن ينحيه يوخره، لأن هذا الكتاب اللي جايبه هذا احنا ما نقدر نقف امامه لان يغلبنا، يزحف الى الاسماع والقلوب، فلا سبيل الا ان نطلب من عنده ان يغيره. ولذلك كانت عندهم اساليب مو بس تغييره، احيانا اذا يريد النبي يقرا له ايه يسوون لغط، يسوون ضوضاء وصياح حتى لا حد يسمع الايه، حتى لا حد يتوجه الى الايه. غالبا اساليب فاشله، يعني تعال اغلق اذنك عن من؟ عن المنفعة الفكرية، اغلق اذنك عن العلم، اغلق اذنك عن الاخلاق، يعني محاولة فاشلة انه
ومو بس على مستوى القرآن، لا على مستوى أي قناة من القنوات اللي يمكن أن يستفيد منها الفرد المسلم يردون يشدوها بوجهه. مثلا هالكتاب لا تقرأ، هذا الكتاب هذولا لا تقرأ كتبهم. ليش؟ الإنسان ما عنده مانع، الفرد المسلم لازم يكون منفتح. أنا ما عندي مانع حتى لو كتاب ملحد أقرأ، يجوز أستفيد من عنده شيء يفيدني في ديني. ها؟ هذا المكان لا تروح ليه، لأن ذولا عندهم ضلال. ليش؟ يعني أنت لما تدخل إلى مؤسسة إسلامية، مهما تكون المؤسسة الإسلامية ولو اختلفت وياك بالرأي، استمع، شوف أنت ليش تسمع، ليش تفكر بابنك، فكر بعقلك، طب واسمع، شوف أكو عندهم شيء ذولا ينافي الإسلام يو لا. يعني أنت ليش الآن تجون تحجرون على الأفكار؟ الفرد المسلم عطشان يريد يشرب، تمنعوه من شرب الماء ليش؟ تمنعوه من المعرفة ليش؟ ها؟ يعني هاي وسائل فاشلة، هذول استعملوها هاي المشركين هالوسيلة انه وخر قرآنك جيب بداله، لان يدرون اذا واحد سمع القرآن، القرآن راح يأثر عليه، القرآن راح يهديه، القرآن راح يقربه الى الله. فيحاولون اغلاق هالباب حتى اذا غلقوا هالباب يستريحون من عبء كبير. هذا اول شيء طلبوه من النبي، قالوا له غير، غير شنو؟ غير قرآنك، غير معجزتك. واحدة. اثنين، قالوا له ارجع الى قبلة بيت المقدس، لان هي القبلة الاولى اول ما صلوا المسلمون الى بيت المقدس. من بعد ما صلوا فترة الى بيت المقدس نزلت الآية، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نقل النبي صلى الله عليه وآله على أثر نزول الآية القبلة بأمر من الله، حولها إلى الكعبة. هذول اعتبروها طعنة، هاي لأن كون النبي يصلي إلى بيت المقدس معناه الاعتزاز ببيت المقدس، وأن بيت المقدس بيت مقدس وبيت عظيم وإلى مقام وإلى مكانة. فقالوا له عود، أنت ليش بطلت عن بيت المقدس؟ ويظهر من ذولا أنهم كانوا إما يهود أو نصارى، نبه، وبالفعل على أكثر نصارى كما سيمر علينا. قالوا له ارجع إلى بيت المقدس، ما الذي دعاك إلى أن تغير القبلة؟ أشجين ذولا هم عندهم والله اعتزاز، عندهم اعتزاز ببلدهم، ما يخلف، عندهم اعتزاز ببيت بالقدس، ها، بيت المقدس اكو عندهم اعتزاز به، لكن ايش رايك بالذي بيع لهالبلد المقدس؟ ها، ياتي اليه يبيعه او يفرط به. ومع الاسف يعني هو هذا راح يبقى شبه في اعناقنا، هاي القبلة الاولى ما لم تنقذ من اليهود وتستخلص من ايدي اليهود تشكل وصمة عار على المسلمين. ها؟ مو يقول واحد من شعرائنا، يقول هذه رحاب القدس منذ ترنحت صرعى الى زعقاتنا تتشمع. تسمع الهدير والهوشات والقدس واحنا ها؟ هذه رحاب القدس منذ ترنحت صرعى الى زعقاتنا تتشمع، تصحو على نوء فتتلع جيدها، وتراه من خدع السحاب فتهطع 20 كفا حرة، ما أوقفت مهوى يد مغلولة إذ تصفع الشوط تملأه الشروج، وإنه دون الشروج لفارس يتطلع. كنا نهب على الزعيق ومضطغى، صرنا ننام على الزعيق ونهجعه. هذا الواقع هكذا. فالدولة يقولوا له ليش انت بطلت عن هالبلد هذا او عن هالقبلة، عد اليها. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم هذه امور انا مو انا ابت بيها، ما الي بيها رأي، انا مرسل والمرسل يتبع اوامر المرسل. الله عز وجل ارسلني امرني بكل ما افعل،
هاي الأشياء اللي أسويها أنا ما أتصرف بها من عندي وإنما من الله تبارك وتعالى. فإذا لا سبيل إلى اتباع قولكم، لا عودة إلى بيت المقدس، ولا ممكن أن أغير ما تأمروني بأن أغيره، وهي رسالة الإسلام اللي في ضمن القرآن الكريم. لأنه أنا هذا الكتاب الله عز وجل أنزله علي، وأنا مهمتي تبليغه إيصاله، أما أنا أغير لا، ما أستطيع أن أغير منه شيء أبدا. أجي أغير القرآن كل دفعة واحدة؟ وترى هالمحاولة التفت لي أكو نقطة هنا مهمة. ترى إذا كانوا دولة يردون تغيير القرآن كله بالجملة وما قدروا، صاروا وين يغيروا شلون؟ تجوا لي من الداخل، نبالي يعني مرة أنت تهزم عدوك من الخارج تجي تقاتله، ومرة لا ما تقدر تقاتله تجي لي من الداخل تهزمه. شلون تهزمه من الداخل؟ تشوه عقيدته، آراء، مواقفه، كلها عن هالطريق تدخله من الطريق. ها يعني خل بعد معنى اكثر، يعني مره واحد يضربوه برصاصه من الخارج، مره لا والله ما يضربوه برصاصه، يطوه جرثومه بالطعام ياكلها ويموت. هاي من هالنوعين. الان انت لما تجي الى بعض الكتب او بعض المؤلفات تلقى حملات مركزه على تزييف القران، على تزييف ايات الله عز وجل، ولذلك تلقى آراء بالتفسير عجيبة غريبة. تلقى آراء أكو بالتفسير عجيبة غريبة، يعني آراء قد تستغرب. يعني تتأمل مثلا تقرأ من مفسر ضخم، مفسرين مجموعها من الشيعة والسنة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات اللي الله عز وجل يبتلي بها نبيه إبراهيم ويريد يحملها إلى العالم، شنو هي؟ يجيك مفسر يقول قص الشارب وقص الأظفار وحلق مواضع الشعر. أرجوك هذا حاجة يعني. أنت رجل ضخم ولك مكانة علمية تجي تقول لي أن الله عز وجل ابتلى نبيه إبراهيم بقضايا يعني الطاعة حمل هم من هموم الإنسانية، كوني نقلة إلى الإنسانية، وإذا هذا الهم هو عبارة عن قص الظافر وإزالة الشعر من مواضع الشعر، هذا كلام يقال؟ فتلقى أكو محاولة لاحتواء مضمون القرآن، لاحتواء وتزييفه كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. ولذلك تلقى أكو قراءة بها الآية هاي خلال البحث، تعرف شنو السبب؟ القراءة هي محاولة للالتفاف حول الآية من الداخل. دخل نشوف نمر بها ونتعرف عليها إن شاء الله. فالنبي قال لهم هذا شيء أنا ما أقدر أغير، قالوا لا ما تغير، إذا نطينا مجال. إجوا عاد اليهود دخلوا لك الإسرائيليات بالتفسير، طلعت لك هالنظريات العجيبة الغريبة بالتفسير. أنت الآن إذا تطلع على تفاسيرنا، تفاسير المسلمين، مع الأسف الإسرائيليات منبثة بها موجودة، وإن كان العلماء بذلوا جهود جبارة للتخلص منها، لكنها كثيرة ومتجذرة ومتشعبة، ولا بد من اليقظة لها، لا بد من اليقظة لها. والغريب أكو عندنا مشكلة، بس أنت لما تجي إلى نظرية تقول يا بتر هالنظرية هاي نظرية إسرائيلية ما تلتقي مع الخطوط الإسلامية العامة، يقول لك لا هاي أنت تقولها لأن أبو هريرة راويها، هاي عداوة منك، هاي أنت تقولها لأن فلان راويها. لا يا أخي لا، أنا ما عندي عداء ويا واحد من صحابة رسول الله أبدا، أنا عندي عداء ويا الفكر الذي لا يلتقي مع القرآن ولا يلتقي مع الإسلام. أرجوك شنو عداوتي الرجل بيني وبينه 1400 سنة؟ شنو شغل عندي ليش؟ شنو عداوتي؟ شنو يقف في طريقي؟ هدد مصلحة من مصالحي؟ لا، لكنه جاب لي شيء يؤذيني في ديني وحطيت صبعي على الذنب الأموات. إذن النقطة البلاء المبرم هنا أن إذا واحد عنده غيرة على إسلامه ودينه ويريد يصحح
جملة من الانحرافات يقال له لا إنما فعلت ذلك بدافع من العداء. لا لا، يجب إعادة النظر في مثل هذه المقالات، ويجب الرجوع إلى المقاييس وإلى العقول. طيب، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنت لست بنبي. زين، من هنا نفهم أكو نقطة بالله خلنا نتبع لها، أن يقولوا لجيب لنا دليل. أنت اللي يدعي دعوة لازم يجيب عليها دليل. سليم، هذا جدا سليم، أنه واحد عنده دعوة لازم يجيب عليها شاهد يشهد عليها. وفعلا، ولذلك احنا عندنا بالشرع إذا واحد يريد يفعل فعل يجب أن يفعله بحضور شاهد، حتى ساعة الساعة لضي الحقوق لا تضيع. إذا سوى شيء يقول أكو شاهد فلان، هسه الشاهد مرة توثيق ومرة شخص، مثلا شخص يشهد على أن هذا صار حتى الحق لا يضيع. لأن اللي يدعي دعوة لازم شيئين، الشيء الأول لألا يضيع الحق، والشيء الثاني حتى يصدق يجيب دليل على تصديقه. خل أقرب لك المعنى. دخل يوما من الأيام رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ألك رب؟ قال له الإمام بلى. قال له هذا كان هو من الملاحدة. قال له ربك قادر قاهر؟ شنو شغلته؟ قال له ربي يحيي ويميت. قال له أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. قال له شلون أنت تحيي وتميت؟ قال له أنا الآن يلزم لي واحد أضرب عنقه، هذا أنا أميته، أكون أنا سبب موته، موته. قال له هاي افتهمنا، لكن تحيي شلون؟ قال له أنا الآن أقدر أخلق لك كائنات حية أشويها. قال له شلون تسويها؟ قال له تسويها وتعال. أخذ له قطعة اللحم خلاها في قارورة زجاجة، دب عليها بعض الحوامض، فعلت هذه، صار منها ديدان حشرات. لما صار منها ديدان حشرات جابها للقارورة وقال، قال له هاي قبل انت طلبت مني عملية احياء وانا احيات هاي الكائنات. قال له جدا جميل، خليك هنا اوقف، هاي اللي جبتها تقول انا احيتها، انا اطلب منك شيئين، هي بعدها الان بيدك، اخبرني كم عددها وكم صنف الذكور من الاناث فيها. فاذا تعرف انت خالقها بيدك، تعرف خالق ذكر لو انت، وتعرف العدد، الان نحسبهن نطلعهن ونعرف ايش قد عددهن، ما طولها بيدنا. سكت هذا. قال ليش سكتت؟ قال ما ظننتك تسألني هذا السؤال، مدري انا نسألني الشيء. القصة هذا مثلا ما يعرف انه هو مجرد مساعد، وأن الأسباب الطبيعية قناة تمر منها إرادة الله عز وجل، هذا ما يفهم هالمعنى. يقول للإمام جيب شاهد دليل على أنك أنت تحيي آخر. لما تدعي دعوة لازم تجيب دليل. هذا واحد شاف الإمام أمير المؤمنين يصعد على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، صار بناء يقلده نفس الشيء، هم يدعي، قام صعد على المنبر قال سلوني قبل أن تفقدوني، قام لواحد قال له اخبرني عن النملة التي كلمت سليمان، هل كانت ذكرا ام انثى؟ شكت، انقطع، شكت. اخي تدعي دعوة، اطلع من عندها الدعوة اللي تدعيها. لما تدعي يعني تكون انت بمستوى الدعوة، اذا سألوك كن تجاوب. فاول شيء يطلبون لما يطلبون دليل، هذا طبيعي، حق من الحقوق انه انت الدليل على صحة الدعوات، ما هو جيب للدليل وحدة. وثانيا لئلا يذهب الحق، لأنه الشاهد يكون يبعث زيادة اطمئنان بصحة قول المدعي. النقطة شوية خلينا نوقف عندها، لأنه الشهادة تكاد تكون علة واضحة. ليش الله عز وجل طلب شاهدين عدلين؟ الشهادة يراد من عدها زيادة الاطمئنان بصحة قول المدعي، هاي علة الشهادة معروفة واضحة العلة. اني انا لما اطلب من واحد شاهد اريد هذا الشاهد يصدق هذا المدعي حتى اعرف انا صادق ما يكذب، وان هذا كلامه مضبوط مو الشكل. طيب،
إذا كان المدعي الله يشهد له بالصدق والنبي يشهد له بالصدق، شلون يعني؟ تفضل مثلا فاطمة الزهراء السلام عليكم. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ورسول الله بنفسه ما ينطق عن الهوى عن الله، ويقول سيدات نساء العالمين أربع، ويعد في طليعة فاطمة صلوات الله عليها. طيب في نفس الوقت النبي يقول هي بضعة مني من آذاها، في نفس الوقت القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هاي شهادة القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. السالي حتى اللي يقولون أنها نزلت في نساء النبي يقولون نزلت بعائلته وبنساء، وفاطمة كانت موجودة ويا الجميع. واللي يقولون لا منفردة، هاي الآية نزلت في أهل البيت خاصة، هي فاطمة أحد هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية. إذن القرآن يشهد لها بأنها منزهة عن الرجس، والكذب قسم من أقسام الرجس منفي بالقرآن، هاي وحدة. اثنين، أن الزهراء صلوات الله عليها أكو عدها من الإمارات ومن الأشياء التي تثبت صحة، لا يحتاج إلى أن يعدد، ومع ذلك تجي إلى الخليفة يطلب منها الخليفة يقول لها جيبي لي شهود يشهدون على أن النبي طاش فدك إليك. قالت لا أنا أحتاج أن أجيب شهود، أنا عندي كان هاي القضية كانت بالبيت، ولما كان بالبيت ما كان بالبيت غير أم أيمن والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، هذول اللي كانوا عندي بالبيت. قالها لا هذول إحنا ما نستطيع، هاي أم أيمن على أي حال امرأة لا تحسن ما تقول، ما مؤدأه هذا. زين، الحسن والحسين فرعان وشهادة الفرع للأصل لا تجوز، علي بن أبي طالب الموضوع بالنسبة إليه يشكل تهمة لأنه هذا يجر النار إلى فرصة. يتساءل منه المؤرخين، يتساءلون يقولون أكو حادثة صارت للنبي صلى الله عليه وآله. حادثة شنو هي؟ حادثة اليوم النبي مار على فرس، اجى واحد من الاعراب امسكه قال له هاي الفرس الي وانا بعتها لك وانت اشتريتها لكن ما اعطيتني الثمن. قال النبي بلى انا دفعت لك الثمن، اصلا ما اخذتها من عندك الا دفعت لك الثمن. قال له هات لك شهود يشهدون بهذا، جيب شهود، انا هاي فرس لا تزال عند الي وانت ما اخذها من عندي، هات شهود. النبي التفت الى بعض اصحابه اللي كان وراه قال لهم هل فيكم من يشهد لي؟ وقفوا دولة، ما حد منهم حاضر الواقعة، سكتوا. بالأثناء اجا خزيمة، وهي ترى المسلمين كلهم يروها في تاريخهم، اجا خزيمة ابن ثابت قال له يا رسول الله انا اشهد لك. قال له كيف تشهد انت حاضر بالواقعة؟ قال له لا يا رسول الله، لكن انت جبت لنا قرآن قلت هذا وحي السماء وصدقناك، وقلت القرآن يأمركم ان تعطون من اموالكم هلقد وصدقناك، وقلت القرآن يأمر أن تذهبوا إلى الحاج وصدقناك، معناه أنت صادق. يو أنت صادق يعني صادق بكل شيء، يو مو صادق لا أنت مو صادق إذن، لكن أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك رسول الله، أنت تجينا بوحي السماء. أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك نبي، ولذلك أشهد لك. قال النبي قد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، قد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بذي الشهادتين من ذلك اليوم. فهذه الحادثة عينا لما القرآن المسلمين يعلمون أنها صادقة، أكو واحد من المسلمين يجرأ يقول فاطمة الزهراء تكذب؟ إذن شنو معنى طلب الشهود بالنسبة لها؟ يعني يتساءلون المؤرخين يعتبروها ثغرة، وفعلا هي ثغرة، ثغرة في تاريخ المسلمين وستبقى ثغرة، أن الزهراء يطلب منها شهود للبرهنة على صحة دعواها. على العموم أعود للموضوع، إذن الآية تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا،
لان احنا نريد من عندك ما تدلل وتبرهن به على صدقك. جاوبت الآية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قلهم اول واحد يشهد هو الله عز وجل. زين، شنو الشهادة؟ نوعين، مرة شهادة لفظية، الشهادة اللي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. زين، النبي صلى الله عليه وآله يعبر عنه القرآن محمد رسول الله. والذين آمنوا معه إلى آخر الآية. داعي القرآن يعني الآيات ذات العلاقة اللفظية التي تشهد بنبوة النبي. طيب، هاي الشهادة اللفظية. الشهادة الأخرى بما أظهر على يديه من المعاجز التي لا تأتي إلا من السماء. هذه الشهادة النوع الثاني من الشهادة. مثلا حنظلة ابن أبي عامر الفاشق، هذا من خيرة الصحابة. حنظلة سمع المنادي ينادي للخروج يوم أحد، منادي النبي ينادي المسلمين تهيئوا للقتال يوم، طلع كان ملتقي بأهل في تلك الليلة وما مغتسل بعد، ما يزال جنب، وطلع مستعجل، طلع اجى يقاتل، اخذ سيفه ووقف على رأس ابي سفيان، اوشك ان يقتله يوم احد، سيف على رأسه، نبه له واحد من المشركين ضربه من الخلف قتله، فوقع حنظلة رضوان الله عليه. فهذا ابن ابي عامر الفاشق، سبحان الله، هذا ابو عامر الفاشق ما كان يترك وسيلة ما يحشد بيها على النبي، حتى راسه يطلع للروم يحشم الروم على أن يجون يغزون الإسلام، يعني ما ترك وسيلة، جمع أمواله وفشل، وجمع أنصاره وفشل، وطلع إلى الخارج يستعدي الروم على قتال المسلمين، وطلع عندها الولد الطاهر، هذا طلع عندها الولد، يخرج الحي من الميت، طلع هالولد هذا الطاهر حنظلة، فهذا هب إلى قتال المشركين وطلع هو جنب. النبي مر عليه من بعد ما سقط، قال إن صاحبكم تغسله الملائكة. الصحابة ما عرضوا حشية النبي، لما رجعوا إلى المدينة سألوا زوجته، قالوا لها ما الخبر؟ النبي هكذا قال؟ قالت بلى، لقد خرج وهو جنب لم يغتسل فغسلته الملائكة. هذه طبعا إمارة على أن الرجل يخبر من وحي السماء النبي صلى الله عليه وآله المعاجز اللي كانت تجري على يديه، سواء من الإخبار بالمغيبات أو بعض الموضوعات الخارجية اللي مارسها النبي بيده، يغرس النخلة ويضع على تحت النخلة شيء من الماء، يحط أصابعه على النخلة تتعالى وتأخذ بنمو متصل يلفت النظر، يأخذ قبضة من التراب تتحول إلى كذا. هذه الأعمال اللي كان يجريها رسول الله صلى الله عليه وآله، المعاجز، يجي لي قتادة عينه واجعة وضاربة شهم ويطلعون عينه وعينه صايرة على إيده وتنزف، يقول له يا رسول الله إن زوجتي تستقدر مكان عيني وأنا متزوج، استوني. يقول له هاتها، يرجعها إلى مكانها، ثم يمر بأنامله الشريفة عليها فتعود كما كانت وأحسن. إذن هذه المعاجز اللي كانت تجري على يد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة على أنه من السماء، شهادة على أنه من الله، لأن هذه أعمال يعجز عنها البشر، أعمال ما كانوا يقون على الإتيان بمثلها. فالآية تقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. شهيد، هاي الصيغة في المبالغة، يعني شاهد بس صيغة مبالغة أبلغ من شاهد. في الآية تقول الله يشهد لي، الله تبارك وتعالى يشهد لي بأني نبي مرسل، وكفى بشهادة الله عز وجل، كفى بالله شهيد. فقالهم أول شيء اللي تقولوا لي لست مرسلا، شنو تردون نوع الشهادة؟ إذا نوع الشهادة اللفظية تفضلوا هاي الآيات، انتوا اذا لا ما تؤمنون بالايات
ما تؤمنون بالقرآن؟ هذه المعاجز، هذه المعاجز بين أيديكم، انظروا إليها. من الله وأراد أن ينصر نبيه ووعده على أن يظهر دينه على الدين كله لما حدث هذا، وهي كلها تسلسل من المعاجز. ما تحتاجه النبي صلى الله عليه وآله، كل جانب من جوانب حياته معجزة، هو معجزة في خلقه، معجزة في سجاياه الكريمة، معجزة في عطفه ولطفه وصفاته، هو معجز الواقع. يعني الله عز وجل منحه هذه الجوانب وكلها تصل إلى حد الإعجاز. فالآية تقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، بعد ومن عنده علم الكتاب. تبه لي بالله لها النقطة، مركز الثقل بالبحث يكمن هنا، وهذا هو المقطع اللي من أجله قالوا أن هذه السورة مدنية. من أجلها شنو هو الموضوع؟ اللي عنده علم الكتاب ياهو. من الذي عنده علم الكتاب؟ أول محاولة إجت قالوا الآية مو ومن عنده علم الكتاب، الآية تنقرأ مو هالشكل. كشلون تنقرأ؟ قالوا تنقرأ ومن عنده علم الكتاب، مو ومن عنده، مو ومن بمعنى الذي الذي عنده علم، لا من عنده، يعني علم الكتاب من الله، الله علم القرآن من عنده. الآية بعيدة تماما عن هالذوق وعن هالشياق تماما، وهي محاولة فاشلة لتزييف الآية، أي أول محاولة. هذه ما ثبتت هالمحاولة أمام النقاد، النقاد قالوا هذا مو أسلوب القرآن، والنقاد قالوا أن الظهور بالآية الكريمة يوحي بأن الآية تريد تعدد الشهود، أحدهم الله عز وجل ثم الذين عندهم علم الكتاب. طيب من ذول الذين عندهم علم الكتاب؟ خلينا نشوف. إجاوا لصرف الآية عن هذا، أكو عندنا فريقين المفسرين، من مفسر العامة والخاصة. فريق مثلا شوف الفخر الرازي، شوف الدر المنثور للسيوطي، شوف مثلا الميزان للسيد الطباطبائي، يذكر عشرات الروايات في أن الذي عنده علم الكتاب هو إما علي بن أبي طالب وإما أهل بيت النبي كافة، دول الذين عندهم علم الكتاب. الرواية أو التوجيه الآية هنا، تفسير الآية هنا، أن الروايات تقول الذي عنده علم الكتاب هم هالأسرة البيت، مقابلها منه يقول لا، الذين عنده، الذي عنده علم الكتاب عبد الله ابن سلام، عبد الله ابن سلام هذا هو الذي عنده علم الكتاب ويا علماء أهل الكتاب. خلينا نشوف هذا الرأي يصمد يوم يصمد، لا ما يصمد أنا بيله. أولا الذي عنده علم الكتاب هذا شو وقت وين أسلم؟ تغلم بالمدينة. ولذلك سعيد بن جبير كما يقول القرطبي وكما يقول المفسرون لما قالوا له صحيح عبد الله بن سلام هو الذي عنده علم الكتاب، قال لا، سعيد بن هذا عبد الله بن سلام أسلم بالمدينة، وهي الآية مكية، السورة مكية، إيش جابها قبل أن يسلم هذا الرجل؟ هي بعيدة عن هذا تماما. زين، أولا السورة مكية وهذا هو، ودول أهل الكتاب اللي أسلموا بالمدينة مو بمكة، فالسورة قبل ما يسلمون دول نازلة، إيش جايبها لهم؟ شنو اللي وصلها لهم؟ هذه وحدة. ثانيا الآية تقول ومن عنده علم الكتاب، يعني عنده إما علم القرآن أو علم الكتب السماوية الأخرى. هذا اللي ينسبون أن الآية نزلت إلى عندها القابلية، يعني عند مدة تخول أن يعلم هالعلم. تدروا وش وقت أسلم هذا؟ أسلم سنة 9 من الهجرة، يعني عاش ويا النبي شقد سنة؟ سنة واحدة بس عاش ويا النبي. هذا هالسنة صار علم الكتاب كله عنده، وعلي بن طالب ما عنده علم الكتاب؟ لحظة شوف،
هذا انت لما تنسب لها اثنين ثلاثة. خل نجي الى دول علماء الكتاب، علماء اهل الكتاب اللي يقولون هم المقصودين بالآية. مثلا تفسير الجلالين يقول مقصود به هؤلاء، يعني علماء الطوائف الاخرى اليهود او النصارى. نسأله نقول له دول كان عندهم علم القرآن ترضى انت، وعلم الكتب اللي عندهم ترضى بها؟ ها شلون؟ لانه دول هم اللي يرون هذا علم الكتاب اللي يقول ان عزرائيل نزل يقبض روح موسى وضرب على عينه وقدس عينه ودى الرب اعور. هذا هو هذا القول تخبله من اهل الكتاب انت؟ هذا هو وتميم الداري اللي صاحب خبر الجشاشة، اللي يحب خلي يشوف صحيح مسلم عن خبر الجشاشة. خرافة عجيبة غريبة حملوا عليها المسلمين كلهم، ومن جملتهم رشيد رضا في تفسير المنار. هذا خبر جماعة غرقوا بالبحر ولقولهم واحد حيوان ما ينشاف من الشعر، وقالهم انا ادليكم على واحد، قالوا له انت شنو؟ فرت قصة مع العجائز مخرفة من اولها الى اخر. هذا انا اقبل هذا عند علم الكتاب من هالنوع؟ ها علم الكتاب دول اهل الكتاب اللي يقولوا لي ان موسى اجا يريد يغتسل كان ادر، يعني عنده فتق ادر، فتعبيرنا العام عنده قروة. فهذا يردون يعرفون ان ادر لولا حط ثيابه على حجر وراح يسبح بالبحر وخاطب الله الحجر، حكر يا حكر خذ ثيابه، اخذ ثيابه يقول، وجاي طارق عريان شافوه ما بي شيء الحمد لله.

ما ممكن. هذا الموقف الواقع ما يصمد للنقد. واهم شيء كما ذكرت لك ان دولة اسلموا بالمدينة والسورة مكية. طيب نرجع الى نقطة، هذه الآية هالمقطع يجي ابن العربي، ابن العربي المفسر الكبير المعروف، ابن العربي هذا صاحب النظرية اللي يقول الحسين قتل بسيف جده، ها يقول الحسين جده قتله لان نهى عن الخروج على الائمه، والحسين خرج على امامه يزيد، ها وطلع عليه خرج فقتل بسيف جده، قاتل التي تبغي ها وهذا باغي فقتل بسيف جده. هذا هو، هذا من هنا يتبين لك قد عنده ولاء لأهل بيت النبي. هذا الصور هذا خلي نشوف شو يقول، يجي لك يتهالك تهالك عجيب غريب على أن يصرف هالرواية عن الإمام علي، لأن الرواية عن الباقر سلام الله عليه والرواية عن بعض الصحابة أن النبي قال الذي عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب، وشوفه شوف كل تفاسير ارجع لها شوف الروايات، فشلون يوخرها عن علي بن أبي طالب؟ يقول لا مو علي بن أبي طالب، يقول ذول اللي يستدلون على أن هاي الآية نازلة علي بن أبي طالب غلطانين. شنو غلطهم؟ يقول شيئين، الشيء الأول يقول ذول إنما يبنون على هالنظرية باعتبار أن علي أعلم الصحابة. منو قال أن علي أعلم الصحابة؟ اللي قبله كلهم أعلم منه. يقول له منو الأعلم منه؟ اللي أجنبه ما يعرف شو يسوي من جنابة، ما يقدر ما يعرف يتيمم وترك الصلاة، أعلم من عنده اللي يسألوه شنو معنى وفاكهة وأبا، يقول لئن أسقط من السماء إلى الأرض فتختطفني الطير أهون علي من أن أقول في كتاب الله ما لا أعلمه، ما أدري أنا شنو فاكهة. والحال آية هي توضحها، وفاكهة وأبا طعاما لكم ولأنعامكم، الطعام إن الفاكهة والأب الحشيش لأنعامنا. فمن هالنوع هذا أنت تفرض لي، تفرض لي أن اللي يجي يصلي بالمسلمين بالسفر 4 ركعات، يصلي بالسفر يقولون النبي يقصر الصلاة بالسفر ركعتين، القرآن أمر أن يسوي الرباعية ثنائية، يقول لا هاي العلة معروفة، النبي صلى الله عليه وآله إنما رسول الله صلى الله عليه وآله قصر السفر لأنه هو كذا مأمور من السماء. لكن هذا الرجل اللي قصر اللي سواها رباعية قال هذا لأنه أبو للمسلمين، نبه لي، هذا أبو المسلمين، والأبو دائما عد أهله عد أولاده، فهذا ما نقدر نقول بشفر وين ما يروح هو عد أهله، لأن المسلمين بكل مكان أولاده، وإذا كانوا المسلمين أولاده بكل مكان فما ليش يصلي قصر؟ لازم يصليها تمام. ما أدري النبي المسلمين مو أولاده، ما كان ممكن أيضا وين ما يروح عم يصلي. يا أخي فرد كلام غريب. إذن هؤلاء اللي تقول لي أعلم من علي بن أبي طالب، اللي يصعد يقول والله ما من آية نزلت بليل أو نهار بسفر أو حضر بناشخ أو بمنسوخ إلا وأنا عالم فيما نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت، كله يذكرها بأعلى صوته يتحدى، هذا يقال أن أعلم من عنده من لا يستطيع أن يعرف حكم مثلا بسيط، وهذا الإنصاف هاي لغة العلم. هاي نقطة. النقطة الثانية يقول ذولا بيش يستدلون؟ يستدلون بالحديث الوارد عن النبي، هم يدعون وارد. شنو هو الحديث؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. يقول ابن العربي هذا الحديث كذب كذب لا أصل له. والحال اللي يحب أنا أرشد أرشد مثلا لهؤلاء اللي يحبون يطلعون، خلي يشوف مثلا مناقب الخمسة في الصحاح الستة، هذا أقرب المصادر للفيروز أبادي المعاصر الموجود، ارجع إلى شوف مساند أسانيد هالرواية هاي،
هاي رواية أنا مدينة العلم وعليهم. شوف كم مصدر من مصادر أهل السنة تذكر هذا، كل المصادر موجودة، ارجع لها شوفها. في آخر هذا مو كتابك اللي أنت ترجع إليه، مو كتبك اللي تستند إليها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بالله؟ أقل سألت يو تؤمن بكتبك تفضل، هاي كتبك ارجع إليها. يو لا، إذا ما لاقت لك الرواية قلت لا هاي كذب، كذب باتفاق أهل العلم. هاي بأسلوب جماعة منعتم بهذا اللون. شيء مؤلم والله، شيء مؤلم أن الإنسان يلتوي أمام الحقائق، شيء مؤلم أن الإنسان إذا واجه الحق يحاول أن يهرب منه. ليش؟ ليش؟ والحال إحنا غدا نسأل أمام الله عز وجل عن اتباع كتابه الكريم، وعن أن نأخذ هذا المنهج من النبع الصافي. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه لأبي زرعة: نحن والله أهل الذكر، لأن القرآن نزل في بيوتنا. بالفعل والله، مو بس في بيوتهم القرآن، بيوتهم مرتع للملائكة، مرتع للملائكة في بيوتهم. كان يمر النبي صلى الله عليه وآله على هذه البيوت، يقف على باب بيت فاطمة يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تخرج إليه ابنته تقول: أبا، البيت بيتك والحرة ابنتك. ينفلت دائما إلى البيت، يدخل يصيح: أتم لك، أتم لك. لك الطفل الصغير أو الكبير القليل العقل يقال له لك، أو الطفل الصغير يقول: أجيب ذول الأطفال يمك موجودين، أجيب له حسن وحسين، وقد ألبستهما عقدا من شخاب وغسلت لهما، يحتضنهما، يجمع يديه عليهما، يدنيهما إلى صدره، يشمهما، يشبعهما لثما وتقبيلا، يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يدني ذلك الصدر إلى صدره، صدر الحسين وصدر الحسن، ويشبعه، ينحني، يمطره بلثمه وبتقبيله. يا رسول الله، يا نبي الله، ليتك ترى الصدر الذي كنت تشبعه لثما والذي تدنيه إلى صدرك الكريم، ليتك ترى يوم نادى المنادي في عرصة كربلاء، عندما سقط الحسين على الأرض، نادى: يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوشي صدر الحسين. مرت الخيل على ذلك الصدر الكريم ذاهبة وآهبة. هذا المعنى اللي أقض مضجع الشريف الربي. صورنا هالحالة اللي مرت على الحسين يوم الطفل،

سيدي يا رسول الله ذلك الجبين الذي كنت تشبعه لثما وتقبيلا لقد جف من حرارة الشمس، لقد رفع على رأس رمح طويل أمام أخواته، نظرت إليه أخته ودموعها جارية يا سائل راس حامينا ولينا ريض.

0: بجرحه يا رأس مفترس الضياع غم بالوضع.
1: كيف انتميت فريسة الأوغاد؟ يا ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في ظلال آل محمد. الإخوة المؤسسون وفقهم، المؤسس تغمده برحمتك وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: سلام عليك يا بشهداء سيدي، أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: نيس نار ودمع والام ناري ودميع يا وليتي يا جسام يا
1: الله الله

الله الله دول ابني ابن الزمن دول نار ودمع وآلام.

خادم خادم خادم على عيني وعلى راسي لشعر البيت حسين العامري. ولن صوت من نحر الدمع بهداي كم حاجه.

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: كل فرد فيه قصة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلف المشهد، البرنامج الذي لا يكتفي بسرد الأحداث بل يحاول أن يكشف ما وراءها من مواقف وقيم وصور إنسانية خالدة. من إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM، برنامج خلف المشهد.

السلام عليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونحن نجدد العهد والولاء للإمام الحسين عليه السلام، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى استشهاده وقرب حلول أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مستمعينا الأحبة الكرام، كما عودناكم في برنامج خلف المشهد، سوف نتناول وإياكم بالتتابع قصص وروايات عن أسماء خلدها التاريخ وكتبت أسماءهم بدم الوفاء. إذن قبل هذا وذاك أحب أذكركم أنه في حلقتنا لهذا اليوم وكل حلقة من حلقات خلف المشهد هنالك سؤال، واللي يجاوب الإجابة الصحيحة راح تكون هنالك جائزة مقدمة من إدارة إذاعة جامعة المستقبل للفائز بالإجابة الصحيحة. سؤال حلقتنا أحب أذكر به أنه: من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال بعدما عجز عن الوقوف لشدة الجراح فكان يقاتل وهو جالس؟ هذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد الأرقام راح تكون 07835-6-6-6-7 والآسيا 07735-6-6-6-7، وكذلك الإجابة نستقبلها على البث المباشر على الفيسبوك على صفحة الإذاعة المستقبل.fm باللغة الإنجليزية.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حين نقرأ تاريخ كربلاء أكيد تتجه أنظارنا إلى الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس وكل الأئمة والأصحاب الذين شاركوا في معركة الطف. ولكن هنالك رجال صنعوا مع الإمام الحسين صفحة لا تقل خلودا عن صفحات الأبطال الكبار، رجال لم يطلبوا الدنيا ولم يبتغوا شهرة، وإنما اختاروا أن يبيعوا أنفسهم لله، فكتب التاريخ أسماءهم بحروف من نور. ومن هؤلاء فارس، كان يعرف أن نهايته شهادة، ومع ذلك تقدم مبتسما، كان يكتب اسمه على سهامه قبل أن يرميها، وكأنه يريد أن يقول للتاريخ: اشهدوا أن نافع بن هلال لم يخف يوما من إعلان موقفه. حديثنا الليلة عن واحد من أعظم أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، إنه نافع بن هلال الجملي، الصحفي الميداني في كربلاء. نتوقف قليلا بعد هاي الديباجة ونقول لكم: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب مرة أخرى وأخرى وأخرى على هذه الأسماء اللي راح نذكرها بكل حلقاتنا من خلف المشهد. نافع بن هلال، التاريخ والكثير من الرواة تناولوا تناول عظيم، لأن إلى مواقف وإلى صبر وإلى حضور قوي جدا في معركة الطف. نافع بن هلال مو أي شخص عادي نمر عليه مر الكرام، لازم توقف يمه. لكن بما يسع وقت البرنامج اليوم وحلقتنا اليوم، رح نحاول نختصر الكم الهائل من الروايات عن نافع بن هلال وبطولته وشجاعته ووفاء للإمام الحسين عليه السلام، وكيف كان كما ذكرت أنه يكتب اسمه على السهام، وشاءة الأقدار والله سبحانه وتعالى سدد رمياته وما راح سهم خالي. إذن رح نكون خلال فترة الحلقة لهذا اليوم من برنامج خلف المشهد مع نافع بن هلال. فأول ما نبتدئ أريد نعرف نافع بن هلال، من هو نافع بن هلال؟ الكل يسمع به، لكن اليوم نحاول نسلط الضوء عليه بشكل مختصر. فإذا من هو نافع بن هلال؟ هو ينتمي نافع إلى قبيلة جمل من مذحج، وهي من القبائل العربية المعروفة بالشجاعة والبأس، وقد وصفته المصادر بأنه من كبار شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن من خلال هذه الرواية أنه عاصر زمن الإمام علي عليه السلام، وكذلك من أصحاب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ثم كان من خلص أنصار الإمام الحسين عليه السلام، ولم يكن رجلا عاديا التحق بالحسين في الطريق، بل كان صاحب عقيدة راسخة، تربى في مدرسة الإمام علي عليه السلام وشهدها معه المواقف الكبرى. لهذا نجد أن شخصيته يوم عاشوراء لم تكن وليدة اللحظة، إنه تربية الإمام علي عليه السلام، بل كانت ثمرة عمر كامل من الإيمان والولاء. إذن نافع بن هلال هو شخص عاشر الإمام علي عليه السلام، وكان تحت أمرته، وكذلك بعدها الإمام الحسن عليه السلام، وكذلك من خلص هذه الكلمة أكثر من رواية، كان هاي الكلمة أنه من خلص أنصار الإمام الحسين عليه السلام، هاي مو أي شخص تسبق اسم هاي الكلمة. وبعدها التحق بجيش الإمام الحسين ويعرف نفسه أنه شهيد. أعتقد يمكن أكو مدرسة ومدرسة نموذجية تستحق أن تسمى باسم نافع بن هلال، يعني طبعا تحية ود واحترام لكادرها. حتى هسه اليوم أي شيء يربط اسمه باسم نافع بن هلال يكون له جودة عالية وقيمة محترمة ومكانة بين ما سمي به أنذاك. طبعا هواي الروايات اللي جمعتها واللي أخذت من عندها مختصر، حاولت أنه أختصر يعني كم هائل من الروايات تشهد على نافع بن هلال وبطولته ووفائه وسهامه اللي سددها بصدور الأعداء. كتبوا الرواة تسابقوا على الكتابة وعلى الفخر وعلى الأولوية
يصدرون المشهد الجميل من الوفاء والإخلاص للإمام الحسين اللي صدر من نافع بن هلال. إذن نبتدأ بالتسلسل. نافع بن هلال في مدرسة أمير المؤمنين. إذن مثل ما حدثتكم هواي من المصادر اللي حكت عن نافع بن هلال، كان من خواص كذلك من خواص أمير المؤمنين عليه السلام، وأكيد شهدوا يا بعض المشاهد والحروب، فاكتسب من الإمام علي عليه السلام بعض الخصال والصفات اللي تربى عليها نافع بن هلال. أولها الجرأة في قول الحق، كان أبد ما يخاف من كلمة الحق، دائما يتصدى بوجه أي شخص وأي حادث ويحكي كلمة الحق. أضاف أنه الخصلة الثانية الثبات عند الشدائد، وهاي مو أي شخص، مع احترامي مو أي شخص يمتلك هاي الصفات العظيمة اللي امتلكها ويتميز بيها عند من كان مرافق للإمام علي عليه السلام. ومن الأمور المهمة والصفات الحميدة اللي امتاز بها هذا الرجل الشجاع هو الزهد في الدنيا. رجل زاهد، يعني لا بحال الدنيا ولا بحال ما يصعد وينزل بيها، أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام عنه. من الأمور الكثيرة اللي أنا اختصرت قليلة من عدها الشجاعة في ميادين القتال، ورح نشوف بالأي المصدر اللي نقل لنا هذا الموضوع، ورح نشوف شنو كان دوره بمعركة الطف. نافع بن هلال ما كان ولا عاطفة مؤقتة أو يعني واحد يأخذها كعادة أو منهاج حياة، لا، كان من قلبه الولاء ومن عقله ومن ضميره. كان مستحيل أنه في زمن الإمام علي عليه السلام مستحيل يؤمر الإمام علي عليه السلام أمر إذا ما ينفذ بدون نقاش وبدون تفكير وبدون سؤال، إيمانه مطلق بالله سبحانه وتعالى وبمنهج الإمام علي عليه السلام. فعندما استشهد الإمام علي عليه السلام، إمام علي انتقل للإمام الحسن عليه السلام، ثم بعد شهادة الإمام الحسن انتقل ولم يتردد أبد لحظة في نصرة الإمام الحسين عليه السلام. وأكيد هاي السلسلة من الوفاء والتضحية قل أن نجد لها نظير، وهذا طبعا أرجع وأقول لكم هذا أقل ما يمكن أنه أنقل لكم خلال هاي الحلقة. يعني المفروض نافع بن هلال والكثير من الأسماء تكون أجزاء حلقات، يعني أنت اكتب، جرب اكتب على الذكاء الاصطناعي مثلا، المستمع الكريم اكتب اسأله قل له أريد حياة نافع بن هلال، نفس الذكاء الاصطناعي رح يجابك ويقول لك ما أقدر أعد لك إياها إعداد واحد، لازم أسوي لك إياها أجزاء. فإحنا نلتمس العذر من الله سبحانه وتعالى أنه خاف نقصر باسم من أسماء اللامعة اللي شهدوا بالوفاء والشجاعة والبطولة وتربية أهل البيت عليهم السلام، أنه نقصر، لكن هذا وقت البرنامج اللي نقدر نسعى به. إذن بعد هذا الفاصل راح نروح ونرجع وياكم بسؤال مهم جداً، أنه بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام لماذا اختار الإمام الحسين؟ بعد هذا الفاصل راح نشوف ليش اختار نافع بن هلال أنه يرافق الإمام الحسين عليه السلام وأنه يعلم نهاية الشهادة.

0: نعم مستمعين الأحبة الكرام، تحيات ود واحترام للزميل المبدع بالإخراج قيصر الجراح على هذه المشاركات القيمة. هي ليست مجرد فواصل وإنما مشاركة ضمن الحلقة. إذن أعيد على مسامعكم الكريمة سؤال حلقتنا لهذا اليوم: من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال بعدما عجز عن الوقوف لشدة الجراح فكان يقاتل وهو جالس؟ صحابي استأذن الإمام الحسين عليه السلام بالقتال وهو جالس. والجائزة مقدمة من إدارة ذات جامعة المستقبل، والأرقام الأثير 07835-6667 والآسيا 07735-6667، وكذلك على البث المباشر على الفيسبوك المستقبل.fm باللغة الإنجليزية. إذن عودة أخرى لما قبل الفاصل، لماذا اختار نافع بن هلال الإمام الحسين؟ يعني هذا سؤال الشخص إذا سمعه يقول هي أكيدة، يعني هو تربات الإمام علي عليه السلام أو صاحب الإمام الحسن، إذن بعد الإمام علي والإمام الحسين يروح الإمام الحسين. لكن أكو بعض الناس تقول لك هذا الشخص يمتلك مقومات أنه ممكن يكون لوحده وممكن يعيش حياة أفضل من الممات، لأن هو يعرف أنه لعنة الله عليه يزيد ما يترك الإمام الحسين عليه السلام، يعرف هذا الموضوع وكل الزين. إذا شخص يمتلك جرأة في قول الحق والثبات على الشدائد والزهد في الدنيا والشجاعة في ميادين القتال، هذا ممكن أنه يقول لك أنا ليش أفني عمري. لكن هسه خل نعرف ونجاوب هاي التساؤلات، لأن فعلا أكو تساؤلات في بعض الروايات، هناك تساؤلات في عدة أزمان أنه لماذا التحق بركب الإمام الحسين عليه السلام وهو يعلم النهاية الشهادة. إذن نافع بن هلال ما كان يبحث عن منصب أبد، ولا كان يريد قيادة أبد، لكن راد الشهادة. فعرف أنه مرافقته وخدمة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام نهاية الشهادة. كانت توصل له أخبار من الكوفة أنه الملعون يزيد لن يترك الإمام الحسين عليه السلام أبدا، وكان الجميع يدرك أن القوة العسكرية تميل لصالح الدولة الأموية بكثرة العدد. وأكثر من رواية، يعني أنا ذكرت لكم أنه في معركة الطف شاركوا أكثر الجيوش اللي شاركت من غير الإسلام. رحمة الله عليه يزيد سوى تحالفات مع دول أخرى عبر البحر وساندوا بهالعدد، لكن نافع كان ينظر للقضية بمنظار آخر. شنو المنظار؟ كان يشوف أنه الوقوف مع الإمام الحسين عليه السلام هو الوقوف مع الدين نفسه، لأنه الإمام الحسين عليه السلام عندما ثار بثورته وقامت هذه الملحمة الكبرى، يعني أنا من بصراحة من أقول معركة، يعني عذرا من الكلام، لكن اعتبرها ملحمة تنضم بالقمة للملاحم اللي ذكرناها بالتاريخ، ملحمة كبيرة وعظيمة جدا، ملحمة صدام كان مباشر بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، ملحمة جبارة امتدت رسائلها وتحمل الكثير من الرسائل، الكثير من الأهداف، كثير من النصائح الظاهرية منها والمخفية. فالوقوف مع الإمام الحسين عليه السلام ما كان مجرد قتال واستشهاد، لا، كان نصر للدين بحد ذاته كما يراه نافع. وما كان يحسب يعني عدد الجنود، بل كان يحسب حساب لرضا الله سبحانه وتعالى. أكيد ما كان الكل يعرف، ما كان خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق رحلة عادية، بل كان مسيرة نحو موعد كتبه الله سبحانه وتعالى ليبقى خالد في ضمير الإنسان لحد وقتنا هذا. وبهاي القافلة المباركة كان نافع بن هلال يسير مع ركب الإمام الحسين عليه السلام، وهو يدري أن الطريق ما يقود لا إلى ملك ولا إلى سلطان ولا إلى قيادة ولا إلى رفاهية، بل كان يقود إلى النهاية وهي التضحية في سبيل الحق وفي سبيل الله. كان يشوف نافع بن هلال يعني النساء والأطفال، يشوف الإمام الحسين عليه السلام مطمئن، الكل مطمئن إلى قضاء الله. احنا نعرف كل ركب الإمام الحسين عليه السلام يعلمون النهاية بأمر من الله سبحانه وتعالى بعد تبليغهم للإمام الحسين قبل ليلة من القتال، كما ذكرت الروايات وذكرناها بالحلقات السابقة، أنه قال اللي يريد يروح ترى احنا غدا ما يبقى بيننا أحد، اللي يريد حل من أمري يتوكل بالليل. وفعلا أكو ناس غادرت، وأكو ناس الثابتين على الولاء والتضحية والوفاء للإمام الحسين أبقوا صامدين مع العلم، يعرفون أن نهايتهم الشهادة. كل ما شاف الأطفال والنساء والإمام الحسين عليه السلام ثابتين ومطمئنين إلى قضاء الله سبحانه وتعالى، قام بالأكثر يزيد عزمه ولاء ووفاءه للإمام الحسين عليه السلام، ويزيد يقين ويزداد قلبه ثبات، لأن يشوف حالة مو أقوى حال من الطفل أو النسوة أو الإمام الحسين قائد الجيش قائد دين محمد بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام. فهو حب أنه يرسم بوفاءه وبدمه سطور حياته حتى يكون التاريخ يذكرها مدى السنين والعصور وعلى مدى الأزمان، أنه يسجل بالتاريخ. وفعلا سجل التاريخ، ومستحيل مستحيل والله برأيي الخاص والكل يوافقني، مستحيل عمود خيمة ما نذكر بملحمة الطف لحد هاللحظة هاي، عمود خيمة مو شخص ضحى. إذن نروح فاصل، مشاركة من زميلنا المخرج قيصر الجراح، ونرجع نكمل وياكم.
1: ليس غريبا أن يقتفي هذا الرجل أثر الإمام الحسين عليه السلام، فهو قد لحق به إلى كربلاء لنصرته والشهادة بين يديه. هو نافع بن هلال الجملي، سيد من أشراف الكوفة، شجاع وقارئ للقرآن، ومن خواص أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي ليلة العاشر من محرم أحس هلال بأن الإمام الحسين عليه السلام قد خرج من خيمته، فتبعه خوفا عليه.
2: يا ابن رسول الله، يعز علي خروجك في هذا الليل إلى معسكر هذا الطاغية.
1: فجاوبه الإمام الحسين عليه السلام قائلا: ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك؟
2: إن سيفي بألف وفرسي مثله، فوالله الذي منى بك عليه لا أفارقك.

قليلهم لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم تدرون زينب خايفة نغديرهم تدرون زينب خايفة نغديرهم دخنت الروس وذبوا عمايمهم

كلهم. مشاركة قيمة جدا من الزميل المخرج قيصر الجراح، تحيات ود واحترام لك يا قيصر. إذن مستمعين الأحبة الكرام، عيد أذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم: من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال بعدما عجز عن الوقوف لشدة الجراح فكان يقاتل وهو جالس؟ وأكيد أرقام الهواتف مفتوحة أمامكم لاستقبال رسائلكم أو الإجابات عبر البث المباشر. إذن قبل الفاصل ذكرنا موقف وإجابة لتساؤلات البعض في الروايات، والحد الوقت الحالي أنه ليش نافع بن هلال ممكن بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام يأخذ مجرى الحياة، ليش التقى بالإمام الحسين عليه السلام مع علمه أنه النهاية هي الشهادة. ما هو موقف نافع بن هلال قبل يوم عاشوراء وخلال يوم عاشوراء؟ من انتقل نافع بن هلال ومن صمم على الخروج الإمام الحسين عليه السلام، كان نافع بن هلال من الملازمين، الملازمين يعني ما فرقه ولا لحظة للإمام الحسين عليه السلام، وكان حاضر بكل المواقف اللي سبقت يوم عاشوراء. كل الروايات اللي أنا جمعتها وكل الكتب وكل المؤلفين أكدوا أنه نافع بن هلال كان ملازم للإمام الحسين عليه السلام ولم يتركه لغاية استشهاده. بالطريق قامت توصل أخبار أنه تبدلت الأوضاع بالكوفة بسبب حصار جيش عمرو بن سعد نعمة الله عليه للكوفة ومنع الأنصار الإمام الحسين من الالتحاق بجيش الإمام الحسين، وكذلك منع وصول أخبار الإمام الحسين إلى الكوفة من خلال فرض هذا الحصار أو الجدار العسكري على سور الكوفة، وكذلك

0: كان بصحبة الموقف ودائما ملازم للإمام الحسين عليه السلام ويتبع إشاراته وخطواته، لأنه كل أنصار الإمام الحسين عليه السلام ما عرفوا يعني أو ما يعرفون أنه النصر مضمون، لا عرفوا لأن الحق ما ينترك، وأكيد كان الحق هو الإمام الحسين، فما يهم من النتيجة أنه انتصروا أو استشهدوا، أهم شيء ينصرون الإمام الحسين عليه السلام. إلى مواقف كثيرة في مشاهد كثيرة، نذكر من عدها موقف في كربلاء. عندما وصل ركب الإمام الحسين عليه السلام إلى أرض كربلاء في الثاني من المحرم من شهر من سنة 61 للهجرة، هناك بدت ملامح الحصار تشتد، لأنه كما ذكرنا أنه سير الإمام الحسين كان للكوفة، لكن عندما صادف جيش الحر الرياحي بأمر من عمر بن سعد أنه لا تخلي الإمام الحسين يوصل للكوفة ولا تخليه يرجع، أقطع عليه الطريق لا يرجع للمدينة ولا يوصل للكوفة. فكما ذكرت بالحلقة السابقة أنه الحر يعني احتار، فأمر جيشه قال لهم لا تعترضون الإمام الحسين، قال له يا أبا عبد الله أنا مأمور أنه لا أخليك تدخل الكوفة ولا أخليك ترجع للمدينة، لكن شوف لك طريق آخر. فكانوا يا الدليل صار اتجاه الركب الحسيني إلى كربلاء باعتباره الطريق المغاير لا للمدينة ولا للكوفة. وهنا أنه الحر في وقتها قبل لا ينضم لجيش الإمام الحسين عليه السلام نفذ كلام الملعون عمر بن سعد والألعن من قائدهم يزيد أنه لا خلى الإمام الحسين يرجع للمدينة ولا يتقدم للكوفة، خلص نفذ الأمر. لكن بعد ما وصل للركب الحسيني لكربلاء قامت أعداد الجيوش تتحشد، لأنه يعرفون أنه الإمام الحسين عليه السلام مستحيل يرجع إلى المدينة، مستحيل. فرغم زيادة عدد الجيش لعمر بن سعد رضي الله عليه بدأ يزيد شيء عند أصحاب الإمام الحسين هو اليقين والثبات، كان العملية طردية، زيادة عدد جيش أعداء وزيادة ثبات وأصرار وعزيمة ووفاء للإمام الحسين عليه السلام. من هاي الأمور أو من هاي الأشخاص أنه حلقتنا لهذا اليوم نافع ما كان يكتفي بس وقوفه بين الصفوف، لا أبد، كان مستعد أهب الاستعداد لتنفيذ أصعب المهام. ومن المهام اللي كلفها بها الإمام الحسين عليه السلام كان يسموها الرواة المهمة الخاصة، كلف الإمام الحسين عليه السلام في مهمة خاصة لنافع بالهلال حصرا. خل نعرف شنو المهمة الخاصة اللي كلف الإمام الحسين عليه السلام لنافع بالهلال وأجادها بشجاعة ووفاء وإخلاص، لكن بعد هذا الفاصل.
1: ثم نادى في هياجل أسمعوا مني مقالي ليس غير من يلاقي صدره

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، تحياتي واحترام لك يا زميلي قيصر على هذه المشاركات القيمة. إن شاء الله نكون ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى من أنصار الإمام الحسين عليه السلام والحجة المنتظر إن شاء الله. مستمعينا، يعني أكثر من رسالة توصلني إعادة السؤال.

0: راح أعيده ببطء حتى يكون عندكم المام بالإجابة. من هو الصحابي الذي استأذن الإمام الحسين عليه السلام في القتال بعدما عجز عن الوقوف لشدة الجراح فكان يقاتل وهو جالس؟ يعني باختصار من هو الصحابي اللي استأذن من الإمام الحسين عليه السلام أنه يقاتل وهو جالس؟ السبب أنه أثخن بالجراح ما يقدر يوقف على رجليه بعد. والجائزة هي كارت مقدم من إدارة إذاعة جامعة المستقبل. إذن عودة أخرى للمهمة الخاصة التي كلف بها نافع بن هلال من قبل الإمام الحسين. لكن قبل هذا وذاك أحب أوجه تعازينا واحترامنا وتقديرنا وتحياتنا للأخ العزيز زيد الشمري وهو يتابع ويستمع البث المباشر، فتحية ود واحترام. وبعد قليل سوف نتجه إلى التعليقات على الفيسبوك، عسى أن تكون هناك إجابة والترحيب بكل من يشاهد ويستمع. في الروايات والكثير من الروايات والكثير من المصادر أكدت هاي المهمة الخاصة اللي كلف بها نافع بن هلال من قبل الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام بعد ما فرض عليه حصار في كربلاء كان الجيش يعني عدد لا يحصى ولا يقدر، وحتى المصادر تقول يقال أو حدثنا يعني العدد ممكن أكثر من اللي ذكر بالروايات جيش عمر بن سعد رضي الله عليه. احتاج الإمام الحسين عليه السلام أنه يتواصل مع عمر بن سعد قائد جيش الكوفة. زين ليش؟ هواي من الروايات ذكروا أنه كان هنالك يعني دائما، ومن أبو الإمام علي عليه السلام أبو الإمام الحسين عليه السلام أنه كان حتى الكافر في المعركة قبل ما يقتله يدعو للإسلام. فالإمام الحسين عليه السلام حب يلقي عليهم الحجة قبل ما يبدأ القتال. بذاك الوقت وفي ذيك اللحظة كان الوضع جدا حساس وشديد الخطورة، يعني أصبحت المعسكرات متقابلة كما نشوف بالأفلام ومن ضمنها فيلم الرسالة أنه يكون جيشين متقابلين، وأي حركة من أي جيش غير مقصودة راح يبتدئ القتال. فكان الإمام الحسين عليه السلام يريد يتواصل ويا عمر بن سعد حتى يعني عسى وأن يلغى القتال، تلغى الحرب حقنا للدماء، لأنه الإمام الحسين عليه السلام أكيد مقولته الرائعة والراسخة والرسالة لكل من يستمعها واضحة حسب ما يفسرها، إنني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فقمة الإصلاح هو الحديث. بهذا الاختيار وقع الاختيار على نافع بن هلال من قبل الإمام الحسين عليه السلام أنه يقوم بهذه المهمة، أنه يوصل رسالته أو حديثه لعمر ابن سعد رضي الله عليه قائد جيش يزيد. وهذا الاختيار أكيد الإمام الحسين عليه السلام ما اختاره بشيء عفوي أبد، لا، لأن الإمام ما يكلف مثل هذه المهمات إلا رجل عرف بالحكمة والثبات وحسن التصرف. هاي صفات مهمة لاختيار شخص يجيد هاي المهمة. إذن شن تفاصيل هاي المهمة السرية وشلون صارت؟ طبعا هي كانت في ليلة عاشوراء، يعني سبق يوم العاشر هذا الحديث. الإمام الحسين عليه السلام أرسل الإمام العباس عليه السلام أخيه ومعه نافع بن هلال إلى نهر الفرات لجلب الماء بعد أن اشتد العطش في المخيم. وهذا دليل أنه الإمام العباس عليه السلام عندما استشهد، هذه كانت المرة الثانية، وأكو روايات تقول المرة الثالثة ورواية تقول المرة السابعة. لهذا السبب جعلوا ذكرى استشهاد الإمام العباس عليه السلام في اليوم السابع، يقال حسب الروايات أنه بالمرة السابعة لجلب الماء استشهد الإمام الحسين عليه السلام، وحسب الروايات والله العالم. كان نافع في مقدمة المجموعة، واجهوا حراس النهر واشتبكوا وياهم وجابوا مي إلى مخيم الإمام الحسين عليه السلام. لكن هاي أي واحد بينا يسمعها ما راح يقول هاي عملية مهمة، يعني يروح يجيب مي ويجي، لا أبدا مو هذا الموضوع. مو موضوع أنه راح يجيب برفقة الإمام العباس عليه السلام مي ويجو، لا لا لا أبد، هاي مو عملية جلب ماء، هاي عملية إنقاذ لأطفال ونساء اشتد بهم العطش، إنقاذ أرواح. يعني من يقاتل بالحرب لينقذ هو يعلم أنه مستشهد، لكن من يقاتل هو كذلك يقاتل في سبيل الله وأنه ينقذ أرواح، يبعد هذا الجيش الكافر عن أي روح من أرواح قافلة الإمام الحسين عليه السلام. وكذلك من يجيب لهم مي وقام بالخدمة، كل شخص كان هو دفاع عن أرواح وعملية إنقاذ. وأكيد كان نافع هو خادم القضية الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يقاتل من أجلها، من أول ما انتمى وآمن بالله سبحانه وتعالى وبقضية الإمام علي عليه السلام، من ذلك الوقت هو يخدم القضية اللي طلع من أجلها الإمام الحسين. إضافة أنه فد موضوع مهم بالقتال، احنا قلنا أنه الجيشين عندما قبل الالتحام يكون هناك قتال فردي، بعد ما يفضل القتال الفردي راح يكون قتال جماعي. كان نافع يخط أو يكتب أو يحفر حسب الراوي اللي ذكرنا أنه يحفر اسمه على السهام، وكان يعني طبعا مناسبة من نقول يكتب اسمه أو يحفر اسمه حسب التعبير اللي اختاره الراوي، مو على يعني تدرون أنتوا بي نصل السهم، بي نصل وبي ذراع أو ساعد، كان على النصل على النصال يحفر اسمه. إيش كان يكتب؟ ما كان يكتب أنا فلان أنا فلان، لا، سمعوا هاي الكتاب اللي كان يكتبها على نصل السهام، يقول أنا الجملي وأنا على دين علي. الله أفد، يعني ما تفاخر بنفسه، تفاخر أنه على دين الإمام علي عليه السلام، هاي عز وشرف وفاء، هذا بحد ذاته تضحية. زين واحد يسأل يقول ليش، ليش يكتب هيك عن نصل؟ لأنه راد من الجميع يعرف أنه صاحب هاي السهام ما يخجل من عقيدته، وكل فخر واعتزاز أنه على دين الإمام علي عليه السلام، وما يخفي هويته وما يقتل يتقاتل مخفي أو لابس كذا درع أو هم. فكان هذا السهم يحمل رسالة للأعداء، وأكيد هذا السهم قبل ما يحمل الموت هو يحمل رسالة، وكان أكيد من يرمي السهام كان يرتجز مفتخر بولاء الإمام علي عليه السلام وأهل البيت. هاي مواقف، أبسط المواقف كذلك، أبسط المواقف لنافع بن هلال. نافع بن هلال موضوع يعني قلت لكم والله هسه أي واحد بيكم ويسمع صوتي خليه يطب على الذكاء الاصطناعي اكتب لي عن نافع بن هلال، ذكاء اصطناعي بالوقت الحالي ما راح يقول لك، راح اكتب لك، اقدر اكتب لك، راح يقول لك راح اقسم لك سيرته على اجزاء، كيف ما الروايات العدد الهائل، يعني والله يعني من خلال الروايات اللي جمعت بها هذا الحلقة لقيت كلام أعظم من اللي أنا قاعد أسولف به، يحتاج لفعلا حلقات، لكن بقى وقت قليل يشيل زميل المخرج. نافع بن هلال مو واحدة كان منفرد بالشجاعة والإيمان والبصيرة، لا أبد، كل أصحاب الإمام الحسين اللي استشهدوا معه كانوا هم يحملون نفس الإيمان والبصيرة والشجاعة. حسب ما قال الإمام الحسين عليه السلام، قال أنه أو الإمام الصادق عليه السلام أنه وصف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، قال أصحاب بصائر ويقين، وكان مثالا لهذا اليقين نافع بن هلال، فهو لم يتردد ولم يساوم ولم يطلب ضمانات للنصر. يعني إحدى الروايات أنا قرأتها أنه كان، أو شخص نسيت اسمه، كان اشترط على الإمام الحسين عليه السلام بشرط، قال أقاتل وياك وأنصرك، يعني ما يحضرني اسمه، بصراحة الروايات كثيرة، إنه اشترط على الإمام الحسين هذا الشخص، قال لأني أقاتل وياك لكن أني أكون حلا من قتال إذا بقيت وحدي. وفعلا الإمام الحسين عليه السلام قال له لك ما طلبت، يعني إذا بقيت فقط أنا وياك، بقيت أنا وياك فقط، فأنت حلا من البيعة ومن القتال عني. ويعني الرواية ما تخطرني لحد الآن أتذكرها، أنه بعدها أعتقد تندم وانضم إلى جيش المختار الثقافية أعتقد، واستشهد أعتقد، ولكن نافع ما اشترط على الإمام الحسين أبدا ولا أتردد، قاتل قاتل قاتل، خلصت السهام بدأ استل سيفه ونزل للمعركة. وأكيد الكل كان يعرف لحد الآن أنه الهزيمة مو الشهادة أبد، الهزيمة هي ترك الإمام الحسين عليه السلام لوحده بالمعركة. إذن للزميل المخرج مشاركة نسمعها ونعاود نكمل وياكم ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم.
1: عبد الخالق المحنة يا صاحبي هذا الضعف قادم ترى من كربلاء، يا صاحبي هذا الضعف قادم ترى من كربلاء، قالوا خوارج والشمر، قالوا خوارج والشمر هو

اعرف نسب هالعائلة امشي نباوع للضعن نعرف نسب هالعائلة بس الغريب بهالضعن بس الغريب بهالضعن حتى الأطفال مكبلة حتى الأطفال عدهم فريد واحد عدل شنه السبب ما من قتل

عدنا معكم مستمعين الأحبة الكرام من إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM، برنامج خلف المشهد والدقائق الأخيرة لحلقتنا لهذا اليوم. ننتقل وياكم إلى التعليقات على البث المباشر. نبتدأها بالزميل الإعلامي المحترم حيدر عارف. تحياتنا واحترامنا وتعازينا لك يا حيدر عارف. إذن الحبيب أستاذ زيد الشوكة مدير إذاعة جامعة المستقبل، لنا الفخر والاعتزاز بمشاهدتك ومتابعتك لحلقتنا لهذا اليوم، وعظم الله لك الأجر والثواب. المستمعة أختنا الكريمة حوراء محمد، مساء الخير والعافية عليكم، تحياتي لكم. مساءكم معطر بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مساءكم مود ورد بكل ألوانه، أحلى تحية مسائية لكم، مساءكم خير وصحة وسلامة وسعادة دائما إن شاء الله، النجاح والتوفيق. تحياتنا واحترامنا مستمعتنا الدامة حوراء محمد، وعظم الله لنا ولك الأجر والثواب، وأحسن الله إلينا وإليكم العزاء بهذا المصاب الجلل. إذن سامر قرش، الله يعطيك العافية، حافظ الله العراق، سامر حسن من الأردن عمان، تحياتنا واحترامنا لك يا سامر، وعظم الله لنا ولك الأجر والثواب، وإن شاء الله يحفظ العراق دائما وأبدا بحفظه وبعينه التي لا تنام. مستمعين الأحبة الكرام، يعني الكلام طويل وطويل جدا عن نافع بن هلال، لكن كما تحدثت إياكم أنه هذا ما يسعى به وقت البرنامج. إذن هنالك فقرتين عديتني بصراحة بنفسي، أريد نتأمل بسيرة حياة نافع بن هلال وما تقدم في الحلقة، لكن عذرا إن كان الكلام يخدش مسامعكم الكريمة، لكن هذا واقع حال للأسف الشديد. كم من الناس يعرفون الحق لكنهم لا ينصرونه، وكم من الناس يحبون أهل البيت لكنهم يخافون من إعلان مواقفهم. أما نافع فقد أعلن موقفه قبل أن تبدأ المعركة، ولم ينتظر ليرى من ستكون له الغلبة، لقد اختار الحق لأنه حق. ماذا نتعلم أو ماذا تعلمنا من هذه السيرة العطرة لنافع بن هلال؟ أولا، الإيمان موقف، وهذا أنا خليته رقم واحد لأنه مهم جدا. حال نهاية أحمد الخفاجي لابس أسود وملتحي وحزين في محرم، لكن ما بعد محرم هل إيمان أحمد الخفاجي يبقى لو يزول؟ هل أني مؤمن بقضية الإمام الحسين وأنصر الإمام الحسين بأفعالي لو بلساني؟ هذا مهم جدا، وأترككم الإجابات. إذن ثانيا، أن الإنسان لا يقاس بعدد سنوات عمره بل بثباته عند الامتحان، وهذا علامات استفهام كبيرة جدا، والإجابة يمكم. ثالثا، الدفاع عن المبادئ وعن قضية الإمام الحسين عليه السلام ما يحتاج كثرة ومبالغة بالأفعال، وإنما يحتاج إلى صدق القلب، وهذه كلها مؤشرات ورسائل، وأنا قدمت الاحترام قبل الكلام لكل شخص يسمعني. رابعا وأخيرا، التاريخ أبدا ما يخلد الأغنياء اللي طابخ 60 جدر، لا ما يخلده، مو تمام، ولا اللي ساد الشارع حتى يطبخ الإمام الحسين، ولا اللي يطبخ ويصور ويدز وينشر، أبد ما يخلد هذا الناس التاريخ أبد، وما يخلد أصحاب المناصب دائما، ما احترامنا للجميع، لكن يخلد أصحاب المواقف. خلي ارتباطك وأفعالك الله يعلم بيها، يجوز تخفيها عن الناس لكن الله ما تخفى عليه أن يكون حركة كل عمل. إن شاء الله نتمنى من منكم كل القبول والوفاء للإمام الحسين عليه السلام بحق، وراح تجينا زيارة الأربعينية، وما أذكركم هنالك نصائح وإرشادات وتوجيهات من المرجعية الكريمة إن شاء الله. الله يعطينا العمر والعافية، نلقيها على مسامعكم حتى نستفاد.
إذن خاتمة معكم هذه كلمات قليلة أختم بها حلقتي لهذه اليوم. في كربلاء لم تكن السهام كلها متشابهة، كانت هناك سهام تحمل اسما وتحمل عقيدة وتحمل موقفا، ولهذا بقي اسم نافع بن هلال حاضرا في ذاكرة الأحرار، لا لأنه كان أكثر المقاتلين عددا، بل لأنه كان من أكثرهم صدقا. سلام على نافع بن هلال يوم ثبت مع الحسين، ويوم قاتل دفاعا عن الحق، ويوم ارتقى شهيدا بين يدي إمام زمانه. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الأحباء الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خلف المشهد، وكان اليوم متصدر المشهد نافع بن هلال الجملي. إذن كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي والزميل المبدع المحترم قيصر جراح على مشاركته وليس فواصله الجميلة في حلقة هذا اليوم. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج خلف المشهد، نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من أطبر رأسي أصرخ ريت مو رأس انطبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي

كلام تأملي بقول الإمام هنا ندب هالقضية عين ويا عين الباكية مو دمع

0: الشاعر عادل.
1: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
2: اسمها العباس عليه السلام.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: عملت نوق السبي بتنبي وصف بتنبي والطريق عيون ناس وبين وحدة ووحدة راس بتنبي ايه صف بتنبي
5: حملت نوق السبي

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

وارتعدت الجبال. كادت السماوات السبع أن تهوي، لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم، فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهيبتيج لميها لو حرقة وخيامها

سيدي من النوق نزلها السبايا ونعيدهم

ودنك وبريت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عيدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية

0: الصبر عنديك يا أمي فنيك بيك هبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنة رقية والدواوي اختي الحسين بالدواوي
1: اختي الحسين
0: وسقطت ويا القصر عرشا لمية وسقطت
1: ويا القصر
0: عرشا لمية قبل القصر ينهار شنحي

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها لا أبو فاضل يرد كافيل لا يرجع زنودة والطيبة يريدها
0: ما عدا واحد
1: تريد جيتك

0: زينب زينب كفيلة.
1: هالمحامل بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
0: يلا عيدة.
1: هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة، اي هالملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. اي هي يا جندي

أصنام طاحت أصنام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

0: نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.

يرحل بس نوح سين وخبر شاع طفح بني هاشم قبل الأودار.

0: هاشم قبل الأبشار طوفة حي. اسمع النوب اسمع.
1: بس نوح سيني الرحيم، بس نوح سيني الرحيم، الخاف بات بكي لدلي، بس نوح سيني الرحيم، الخاف بات بكي لدلي، بالمدينة اللي الرال يرهب ظلامه.
0: بعد ما راح
1: بس نوح سيان الرحيم، الخاف بات بكل دلي، بالمدينة اللي الرال يرهب ظلامه.

منهم طاف يا بيوت التحفة بيها ما علقى وضوء مكدرة على حسي الناس اثنين ما قعدا وسوا كدرة على حسي الناس اثنين ما قعدا إذا حمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناسها يظلون عدلين الحق تنطبك العين ما يتفارق حسين الحق تنطبك العين ما يتفارق حسين طوف حيبن هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شاه طوف حيبن هاشم خلص كتب زودك خلص كتب.

قصيدة لخادمكم فدوة روحي.

هاشم والبعيد براحتك تنعو أكيد سيد الديرة وعلمها بعد شايل سيد الديرة وعلمها بعد شايل قرر الراية سدي وباكر يسوي اللي يريد ما يريد تتحزم بحيل بفاضل

مزرعة حاليا من مزرعة قبل كل وداع راح القبر جد ودع ويما شام ريحة الزهرة وطاح ومدمع صاحنا

المشرعة حاليا من المشرعة ردي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم الابنين ما يتفارق قولها صاحت طوفة حي بني هاشم يلا يرحم.

صاح وينيك يا معون يا معون، صاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشمي. وين ماخذين اللي ما اخذها ابو علي اليابا ما اخذها ابو علي وصاح وينيك يا معون، باكر تشيلي الضو تحضري ودي على كل هاشميه. وبتشت أم قلبي الحنو وقالها دمعك ما يهو، يا بنت أم انتي شريكه

بالي ويلاه وعتلى صوت البواجي بدار عبد المطلب الزلم والنسوان تصرف نويش يا إللي يا الندي ابن ويش يا إللي يا الندي حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذيب بعد بنصهم ما ظلت عيون الظعن لو طلع باكر بيهم شلون ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق اطوف حي بني هاشم قبل اليه يلا يرحل يرحل يرحل يرحل المدينة قبل الوداع طوفة واسم صدرك واسمع وقبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار قبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار وللغروب الواد من باب المدينة ما ردك الواد للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لما تدا غربت واللي الصار وجيب لي رد العليلة والحنينة جيب لي رد العليلة والحبيبة جيب لي رد العليلة والحبيبة يرد القعدات بباب المدينة قبل لا يطلعنا سار ضعن الغيرة سار

ما لما تدا غربت والليل صار وجيب لي رد العليلة والحنين جيب لي رد العليلة. اسمع راح حتى تراب ضعنا وهن لي اتباوع حتى تراب راح حتى تراب ضعنا وهن لي اتباوع يدرني بقلبه ومحنته من نبت ما ايسى يرجعي وياخذنا هالساثنين هين يتباشرا ووحده من تجي على وحده رد

عدم اشتاق فراق حسين ما ينقاس بفراق ولا مثل العليلة بنادم اشتاق عليها التعب موجيع وما يتفارق حسين عليها التعب موجيع لطوفة حيذني هاشي يلا يرحل يرحل يرحل

عليها والعليلة قول فارقتنا عليها والعليلة ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي ظهر من شالت لدي حسين يمه مودعي قالت وظل جد ما يقدر يشيل

0: وحده يحس راعي انكسر. يوقف الميمون وحده يحس راعي انكسر. على فراق الحنينة حسين مهموم لأن يدري بوقت ما تقدر تقوم. يدري تصيح كل حين ما يدفع طفا طفا حايب نهاشي.
1: يلا يرحل يرحل
0: شنك تعبت شنك تعبت ترى بعدنا بعدنا

0: الجسم قل الحضور وطاحت دموعي الغيور هنا ما حطير حالنا وطاحت زلمة.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

ما ابدا ما ابدا اذا ما اسمع صوتك. يا رب الحسين بعد

0: يا رب الحسين.
1: اعيد لك واعيد لي يا مرحبا.

عباس

هذا الصح هذا الصح. يلا أعلى حسين. الآن أسمعك صح، هذا الجواب، هذا نداء الزهراء حسين.

ابيات الدعاء واسالكم الدعاء. تاخذ ان شاء الله الزهراء بهذه الاكفه اللاطمه على الحسين ثلاث مرات، ردد وراء.

ومن الزلم متروعة زينب اجت للمشرعة زينب.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: رحيلك رحيلك أو بقائك خلودك
2: هذا الجواب. فدوة فدوة.

0: لخادم الحسين الشاعر الطيب المخلص ناظم الحاشي ابد ما يندفن شمس الضواحي
1: هلا
0: رغم ما نزلت وعافت سماها ابد ما يندفن شمس الضواحي رغم ما نزلت وعافت سماها اذا روحك ملك موتك خذاها عدل.

وقف فؤادي يا متغطي بكسائك شمس بتطف غطائك يا متغطي بكسائك شمس بتطف

شمس ما يا حسين رحيلك رحيل خلودك كربل

أبد ما فكرت يوم من أجيلك أرجع أرجع أرجع أبد ما فكرت يوم من أجيلك أشوفك ميت وجاي أشتكيلك أشوفك ميت وجاي أشتكيلك ولا رجع أبد شي من جميلك يا حسين ولا رجع أبد شي من جميلك إذا

0: فدوة فدوة.
1: يا حسين
0: يا حسين
1: يا حسين
0: أعلى
1: يا حسين.
0: عليك الدنيا كلها وما خفتها. حسين حسين هذا أبوي حسين. عليك الدنيا كلها وما خفتها ويا عليك الدنيا كلها
1: وما خفتها.
0: بعد أعلى عليك الدنيا
1: كلها وما خفتها.
0: الله نعم رادة وتقول وما قلتها. رفض لا الرفض من قدمتها. مناحر مو سوالف سولفتها. مناحر
1: مو سوالف سولفتها.
0: مناحر
1: مو

0: راسك
1: لا ولا حسيت
0: تظلاك هوية بجناس الرافضية تظلاك هوية بجناس هلا هلا هل تظل رهن أمرك رهن الشمس ما تندفن رهن أمرك
1: الشمس ما تندفن يا حسين يا حسين
0: رحيلك

0: الجون وضدك بغدر المرائي.
1: اسمع اسمع.
0: الجون وضدك بغدر المرائي وجينا بفتوة السيف الكفائي. وجينا بفتوة السيف بعد لقوا بينا المجاهد والفدائي. لقوا بينا المجاهد بعد شكو لقوا دم الحشيد دم كربلاء. لقوا دم الحشيد دم كربلاء. هلا هلا. لقوا دم الحشيد دم كربلاء. الله. لقوا دم الحشيد دم كربلاء. دمنا من

0: أثر للطفل قونه وجونا وحاربونه أثر للطفل قونه وجونا ولا غمض جفين شمس ما تنفي
1: الله
0: ولا غمض جفين شمس ما تنفي يا حسين

شنو عندك بقى وما قدميته؟ شنو اللي عندك بقى وما قدميته؟ أخوتك ولدك وبيتك سبيته.

وجيت بلا جفن يوم الجيته وجيت بلا جفن كل شي عندك ما بقالك حتى دمك.

لو ان بيك انسحن شمس ما لو ان بيك انسحن شمس ما تن يا حسين يا حسين رحيله.

راجع راجع ايديك ايديك. اجت ردت سلالة آل أمية عسى ان كربلة ترجع سبية، عسى ان كربلة ترجع سبية، توكلنا بعلي حامل حمية، توكلنا بعلي أخذنا الراية من المرجعية، أخذنا الراية.

لا طحنا وخسرنا ولا يوم انكسرنا ولا طحنا وخسرنا ولا قيد وسجن شمس ما تندفن ولا قيد وسجن.

0: حسين يا حسين
1: يقول وحق رب العرش واسمه وكتابه وحق رب العرش واسمه وكتابه دم الشايب تظل ثار الشبابه دم الشايب تظل دم الشايب تظل ثار الشبابه يظل حاضر رغم حسرة غيابه يظل حاضر رغم حسرة غيابه يجو يوم

الو شهيد اش ما اشوفه اسطاح بطفوفه شهيد اش ما اشوفه

0: رجع خضر سنابل
1: يدي أكل فاحة فدوى أروح له
0: مداد الطف رجع خضر سنابل ولا خفنا برغم رجعوا مناجل نفس ذاك المقاتل رد مقاتل نفس ذاك المقاتل حشد وانصار شجعان وبواسل حشد وانصار شجعان نشعر بنعمة وجودك من نحس حشدت جنودك نشعر بنعمة وجودك من نحس حشدت جنودك حشد طف امتداده عشق درب الشهادة حشد

يعرف جزائه. ما شاء الله. جزاء الحاربك يعرف جزائه. جزاء الحاربين رب بسمائه. قلوبنا بك

بعد الرب نعدك خلي يسمعنا اللي ضدك انت بعد رب نعدك عشق من الطفولة صعب غيرك ينوله عشق من الطفولة صعب غيرك ينوله لك نبجونه

شافوا علم بصورة منك كأنك واقف تقاتل كأنك إذا شافوا علم بصورة منك كأنك واقف تقاتل كأنك حسين ويا حسين أشهد بأنك حسين ويا حسين أشهد فلا عفت الحشد لا ما أظنك فلا عفت الحشد لا ما فلا عفت الحشد لا ولا نترك ولا أكدمنا من دم كربلاءك لا ولا نترك دمنا من دم إذا ترضى علينا نحن جفوف دينا إذا ترضى علينا خدم من نقترين شمس ما تندفين خدم من نقترين

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيمانا يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصرا أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

0: ايام ايام هاي الدنيا ايام هم الاهالي
1: يحمونا يوم العدا يسلبونا
0: هاي الدنيا ايام ايام ايام ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرا ويسرد ما يصير مجلس يريد تنظيم يريد له اسمه يريد كلمات اللي تعدى هو عليه فكه شيء ما يعرفه شيء ما يعرفه خليه يبتعد عني يقعد اصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول انا السكان انا مسؤول ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونه يوم العدا يسلبونه هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا اي هاي يا باي هاي يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام دنيا ايام
2: ليش
0: بس اكيد ويوم يوم الاهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي

بالطف يا حذار جانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر جانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار بخيام يوم الحرم بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبي

شهر الشيخ عبد الحسين أبو سبع. قوم يا حيدر يا حاضر الشدات، شوفها بالطاف يا حيدر، كانت بمنظر خدري اليوم أصبح غير منظر، كانت بأوطان صارت بالأخيام، مو تسكن البر حتى الأخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شهر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة، لأن الأخيام موجرة لنا متسلبة الخدار، بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، ويوم خيام عليها تتلاعب مسلبي.

وانت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابو يا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاع انت يا بويا بصحبتي واللي تبارين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرح المطرح اجسام اجسام عينك شاهد اجسام اجسام اجسام عينك شوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالطاف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طرت من مطرح المطرح الشام الشام.

جبار عليك وصد ليه خامت من اربع جوانب اخوتي حاطت عليها يروحوا عنها يا حام الجار وخزاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخامتي وصخوته بخوته الخامة وهيبته حارسي يا محصنيها ظلام ظلام لأنها اليوم ظلام ظلام ظلام لأن اليوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يسلموها.

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوتي بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي قبالاني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحوا يروحوا عنها يحامي الجار وخزاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخيمة وابته حارسيها محصنيها. ظلام ظلام لما القوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يسلوها، هاي الدنيا

0: أمس يا أبويا أخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد أقول يا زينب كل إخواي يسألوني اليوم لن شفت الصياد كسروا علمتوني اليوم من خدري اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويشلبوني هم هاي كانت تنحسب امتون العقيلة تنغريب بعزة خدري وتنشلب وين الاخوة فارقاني.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

وزعوا شوية شوية وزعوا لهم ما يسمعت والقالها بمنية كل السبايا خليجة وزعوا شوية شوية.

0: شتظن شربت قبل الحسين موقفك كان ويا نموذين شتظن شربت قبل الحسين بكل اللي صار انت ويا غلطان قبل لا يموت ابويا يلا يلا جابوا لي ماي جابوا لي ماي وجيت ليا ما
1: من راح ابوي

خادم الحسين الشاعر حسين محسن العبودي. يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي. ليش جيتك لبوي تأخرت

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت المن جاي ضميت روحك بالنهر للماي ضميت

ودي أنا أبو فاضل إلك شندز بعد شاماجي يا مايم المشرع مايم المشرع ما تدري بينا السوين هاي رقيك هذا الماي وسولف يا الله أكبر الله يساعد قلبك يا مولاتي تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرعة ودينا أبو فاضل لك شندس بعد شا ما جيت

المشرع ما يم المشرع ما تدربين سويت ما تدربين سويت ودينا ابو فاضل الى شندس بعد شاماجي

أول سهم لاحاك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينه عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وتطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا أنا.

اصرخ اصرخ اصرخ زين الى ان ينقطع النفس زين.

تعترف يا المثل السهم مو تعرف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح عبد الله عطشان انذبح يا

الهم أنا بمكانك رايح ما قلت لو آخر يا سهل أنا بمكانك إيه.

تقصر لا تقصر لي تمنياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكي الريج ناشف لو بكي الريج ناشف الريج ناشف لو بكى يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتيت ناري الخيام وحكي الجمر شوانه قل عوف العطش عوف العطش عوف العطش بس على أقل كونك بهاي ويانا ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا عاد باي تقول لي عاد باي وقفتك حسين ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا اخر شيء اخر قال ايش قالت له

0: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس: إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

محنية ضال دميعها يهم اليومية من جارحها زينب محنية ضال دميعها.

0: اخر جواب اريده قوي.
1: انت هلا ايه وين ضاعت
0: وين هالاصوات.

ترابوها حامل حمية ما

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

القادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي خطوة.

عشرتك تذكر منها يرجف مالك العشتر نهروانك خزرتك تذكر منها يرجف منو الله العشتر قال بخوفه

0: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فدوا الحناجركم ما أضاعت.

ثم ظل بالعافية.

0: إذاعة جامعة المستقبل، الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: من الأحرار بشرف وبعزنا هبطت سولف أخبار
1: شرف وبعزنا هبطت سولف أخبار
2: شرف وبعزنا هبطت هلا هلا سولف أخبار.

سيام بالطفصار ما شاء الله احكي عيني سيام بالطفصار هلا هلا بك.

شاعرها المرحوم أبو عقيل صاحب الحاج ناجي السالم الحلي. وقيامة أبو السالم

حسين بالطفصان. هلا هلا قد حل جوابك عيني من هل

هلا هلا شرف بعز نهضته سالف اخباره شيلي دبر.

0: سيان بالتفصيل. هلا هلا شرف بحسن نهضته.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أبجو شباك تسكينة قلت لبعدي مسلبين ما حسبالها في دوره.

عشيرة بقلب فيديو عربي قبل أيادي. تخيل مولاتك زينب زينب جمعانا كلنا بخير جمعانا. الموافق محمد الفهداوي.

0: تناديني.
1: سوت بعد زينة
0: قمت احكي ويا دموعك قلل عن موضوعك قمت احكي ويا دموعك وقلل لي عن موضوعك بهنري ما دموعك.

صحيح بلا يا راسي شارب من نحر صحيح.

احنا كسر قلبي من اخذ مني المهد ابنه.

عطره وناري بوسط شبده بوسط شبده ودعن اخوي الموت والعبره خنقت صوته

قالوا في الحسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

0: أنا العقيلة.
1: يا يزيد
0: أو لا تحاكيني،
1: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
0: عيني. أنا العقيلة يا يزيد ولا
1: تحاكيني، أفني الأرض لو

وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي يسوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري.

زينب. خادم الزهراء الموفق ميرزا عادل اشكناني، اسمع شو يقول.

انسك شني جبل راسي زينب انا ورغم اليسر ما هبطت راسي عزمي ثبت ويب مجلسك شني

يزيد وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعون ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، ما عوفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل عنك يقول الموت لك يا ابن البتول بني بني قاسم كيف ترى الموت دوني قال له عماه إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

من صوتك انت اللي مخلي الفراق العطش بشفاف الأوبات العطش

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

تحن وانت بس وانت بس يا قمة العيد وانت بس يا لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة يما جي

يما زينب من سطر وجهي بيمنته سب خديجة وسب رسول الله سبحانه.

0: يما زينب من شطر وجهي بيمينته سب خديجة وسب رسول الله سمعته قلت له يا ظالم ترى ضيعي كسرته قلت له يا ظالم ترى كسرته انت كتالي وجنيني هم قتلته انت كتالي وجنيني هم قتلته قال لي من بضعة محمد ما خلاص ناري يعني زينب استعدي عينك
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل قالوا في الحسين

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: فارسيا.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المسلمين.

0: رجحت مناقبه.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
0: تستاهل عيدك مأجور.

متسافل متسافل درجات.

أما حاجي الحادي خلي أقف ثواني أما حاجي الحادي خلي أقف ثواني والله ما بيمشي موجوعات ذالي والله ما بيمشي موجوعات ذاني

والله ما بي يمشي موجوعات ذالي عمدني ما ادري ايش بيها خلي يوقفي وشوفي عمدني ما ادري ايش بيها خلي يوقفي وشوفيها توجعني كل ما انظر توجعني كل ما انظر.

توجعني حيل زحمة بجي زحمة بجي ما بيني الغروب يلا خلني استرى.

0: وفق الأستاذ السيدة علي المحمد عزيز.
1: خذيني ذاك الرافع الراس أردك كلمة راس

الله.

أرد حاجي أرد حاجي بلك شوفي بقلب رحمة راس مورايا ترى من الهزي ليجمة راس مورايا ترى من الهزي

ضعيف والله تاج على سعة الصوت على ظهري.

ليش عتسات على ظهري والله تاجع ليش عتسات على ظهري.

صومري دللني.

0: سياط وذوني يبست يا عممتوني. بسياطهم أذوني يبست يا عممتوني والمثل بي من تمطلوا
1: هذا قل حرام يصير
0: والمثل

0: خليه
1: خليه وي
0: رجعني حالي.

ويحيري الشبر بي عم خالي وقف لحلفيج بالزكية

هو يحير الشمر بي راح اطيح وينجبر يوقف علي راح اطيح وينجبر يوقف علي وانت صيحي من الضعن طاحت رقية وانت صيحي صيحي من الضعن طاحت رقية لازم يريد بالناقة الوالدي مشتاق وحسين وحسين

صحيح. قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري، صحيح قهري، انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة هالواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي، عيوني تنهمي، صحيح هذا. ولكن هو هذا الهدف، ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين، لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها ارهاق، بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد، تاريخ نبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد، نعم، اي نعم. الواقع ان هالنمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف، هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. تفضل. الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون، ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك لا يصنع الدنيا الا التضحية الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين ما دامت الدنيا تلد انحراف، تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

حسين انت حبيبي حسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين